Okay.

الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام.

0: صار.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام، راديو رما فام، رما فام ديما معاك، ديما معاك.

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله

وَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة

فثبطهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين

تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون

مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ.

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.

وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد

الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا

0: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صدق الله العظيم.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: خمساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: الاذكار بعد السلام من الصلاه يقول استغفر الله ثلاثا: اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يقولها 33 مرة، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقرأ
3: بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: عقب كل صلاة ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد صلاة المغرب والصبح، ويقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، بعد السلام من صلاة الفجر.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان،
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان وساد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكئ عليه من أدم حشوه ليف. رواه مسلم. والأدم الجلود المدبوغة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. رواه البخاري ومسلم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه تضمنت له بالجنة. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. أخرجه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، ما تقولون؟ ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. فذلك، أو قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بها الخطايا. وفي رواية: مثل الصلوات 5 مثل نهر عظيم بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، فإنه لا يبقي من درنه شيئا. أخرج الأولى البخاري ومسلم، أما الثانية فالترمذي والنسائي. والدرن الوسخ. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. رواه البخاري. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعيه في جيبه: فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء،
3: وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. رواه البخاري ومسلم. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائتيه أنت. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها حاجتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما نحن؟ قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجر القرابة وأجر الصدقة. رواه البخاري ومسلم.
1: أنوار السبا نور وإيمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إني أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. إذا علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض، من أعظم أعمال الإسلام. لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني من زار مريضا، من عاد مريضا بكرة، بكرة يعني في الصبح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قد يستغفروا هذوما؟ لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هذه الزيارة، يعني تنجم تكون وقت قصير، ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته، وأن نحبطه، فندعو له ونقوي له يعني في كما نقولوا احنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشفي انت الشافي، شفاء لا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. 3 مرات سهل الدعاء، أو 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وتقعد تقول له معناه، سواء كان سمع بهذا الدعاء ولا أنت قلت بينك بين ربي. سبحان الله، يشفيها ربي سبحانه وتعالى لو كتب الله له البقاء. ذي راه حديث. ثانيا يعني تأخذ بخاطره، يعني فما كلام تشجعوا به، ما تقعدش تقولوا لا اليوم وجهه كاسف، لا، تقولوا انت بخير وانت لباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على مريض ديما يبشر، يقول له ابشر، يقول الله للملائكه: اكتب عمل عبدي كما كان صحيحا. يعني كل مريض ذاك مثلا كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يقوم، كان يعمل كذا، سبحان الله، وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح، شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة، هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. فقط يعني سهلة: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. آخر شيء، وهو طبعا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. يعني جارك أو قريبك أو ابنك أو أمك أو أحد أحبابك مريض، يعني تخرج صدقة بينك وبين الله لا يعلمها حتى ذلك المريض، وانت ماشي باش تزوره اعملهم الأداب ذوما، ادعي له، ارقيه، هز معك هدية، وقبل ما توصله اتصدق، خرج صدقة، قل له: يا ربي هذه الصدقة لوجهك الكريم لتشفي فلان أو لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشفي مرضانا، وارحم موتانا، وعافي مبتلانا، ونقي قلوبنا، أنت الشافي. والسلام عليكم.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
2: على www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك مالي كنت تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام رام فام ديما معاك
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net

0: من الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا إهداءات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رمفهم وعيش صبيحك وعيش صبيحك
1: السبعة ودرجة لموجات راديو رمفام صباح النور والسرور. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد جديد من نهار الأصبح بتاريخ اليوم الاثنين 15 جوان 2026 اللي وافق 29 ذو الحجة 1447 هجري. كالعادة نتلقاو معكم في رحلة جديدة مع بداية هذا الأسبوع الجديد. إن شاء الله بداية أسبوع طيبة للجميع. أنسى الكرة أنسى الهزيمة الثقيلة وأنسى الفضيحة الكروية. إذن نبدأ نهير جديد. يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك يا فتاح يا رزاق يا عليم يا ربي ترزقنا خير ما في نهار اليوم وتحفظنا من شر ما فيك. العادة من توا حتى العشرة 3 ساعات اتبعوا فيهم كل أخبار وكل مستجدات صحيح. الخبر الرياضي يفرض نفسه اليوم. كنا نمني النفس بانتصار أو حتى تعادل لكن للأسف فضيحة كروية هزيمة ثقيلة جدا. الناس فما ناس ما رقدتش فما ناس سهرة الماضي 3 متاع الصباح باش تتفرج في الماتش تستنى في المنتخب التونسي. الناس تعشق الكرة الناس تتنفس كرة الشعب حب يشوف راهي تونس مرفوعة وأكيد منتصرين بعد مباراة كنا نمني النفس إنه نجموا نعملوا فيها حاجة لمباراة هذية. للأسف خيبة أمل كبيرة كما يقولوها. للأسف هزيمة ثقيلة. للأسف نشوفوا غضب كبير برشا من الجماهير الرياضية. الواقع يحكي الحقيقة نتيجة قدام الناس كله الواقع يحكي وحده. للأسف برشا حديث برشا كلام على أسباب الفشل ولكن يظهر لي وقيت باش نراجع رواحنا وقيت باش نشوف وين ماشيين على الأقل رياضيا وكرويا. 5 قدام بلجيكا نعاودوا بنفس الطريقة 5 أخرى قدام منتخب السويد اللي هو حسب قراءة برشا محلين منتخب كنا قادرين يعني على الأقل على الورق نجموا نعملوا مع حاجة نجموا نحقوا معه أقل حاجة تعادل. لكن للأسف باش نحكيو على الكرة باش نحكيو بعد شوية على المنتخب بأكثر التفاصيل أكيد ونحاولوا نسمعوا التصريحات أبرز ما تقال بخصوص هالمباراة وغيره. على كل نقول إن شاء الله اللي جاي خير يبقى ديما الأمل موجود إن شاء الله اللي جاي خير وإن شاء الله القادم أفضل ويستحق فرحة الشعب التونسي. وأكيد باش نحكيه أكثر إن شاء الله بعد شوية بأكثر تفاصيل ونقولكم مرحبا بكم معنا في النهار على صبيح. والفريق الكل حاضر اليوم في الإخراج معنا حافظ بن صالح مهدي في الأخبار الرياضية خليل في البوا مارشي يعمل بينا دورة في سوق الاثنين اليوم والمارشي اللوطاني ذي أجمل تحياته كمال زرلي معكم كوتي ميكرو. إذن الشعب الكل يحكي كورة صباحيات اليوم إذن من اللي لقاوي بيته محلولة يعني من البارح والناس كل تتكلم كورة وتتكلم على المباراة اللي شاهدناها مباراتنا الافتتاحية في كاس العالم. تو نحكي بأكثر تفاصيل خليكم معنا. اليوم التوقعات الجوية تقول إنه فما ارتفاع نسبي متوقع في درجات الحرارة القصوى. فما أمطار متفرقة ورعدية منتظرة بالشمال والوسط وتشمل محليا الجنوب هذه في الليل. الأمطار قد تكون غزيرة بالمرتفعات مع تساقط البرد أيضا. هذه المعطيات الأولية التفاصيل إن شاء الله 7:15 نرجع لها من المعهد الوطني للرصد الجوي. نبدأ صبحيتنا ديما بكلمة طيبة وديما بدعي وتخير وأجمل ما نبدأ به نهارنا نقوله يا ربي يا كريم ارزقنا يا ربي راحة البال. ربي ارزقنا راحة البال وارزقنا هدوء النفس وارزقنا يا ربي طمأنينة القلب. يا ربي يا كريم في هذا الصباح الطيب اجبر خواطرنا جبرا يليق

بكرمك واجمع بيننا وبين أمنياتنا. يا ربي ارفع عنا كل ثقل ونور بصائرنا واكتب لنا فرحة يا ربي. يا رب يرزقنا كل خير مع بداية هذا اليوم الجديد، وبقي سترك علينا دنيا وآخرة.

0: النهار الصباح مع كمال من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام, تو 7:22 دقيقة على موجات راديو رما فيم. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيامات, وإن شاء الله بداية يوم جديد وبداية أسبوع جديد تكون طيبة للجميع. نبدأها متوكلين على ربي, عازمين إن شاء الله اللي جاي خير من اللي تعدى, وإن شاء الله قدامكم كل خير مع بداية هذا اليوم الجديد. هات نمشي ونعمل طلع على توقعات طقس اليوم.
0: النشرة الجوية, النشرة الجوية.
1: بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم الاثنين 15 جوان 2026, 29 ذو الحجة 1447 هجري المعاد الوطني للرصد الجوي, يتوقع طقس يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد, فتدريجيا باش يكون كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط, مع ظهور خلايا عادية مصحوبة بأمطار أحيانا تكون غزيرة وتساقط محلي للبرد باش تشمل آخر نهار اليوم وفي الليل الجهات الشرقية. ريح اليوم تكون من القطاع الجنوبي وتتجه تدريجيا إلى القطاع الشرقي, قوية نسبيا سرعتها قرب السواحل وتكون ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد, كما تتقوى وقت ظهور السحب الرعدية باش تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر يكون قليل الاضطراب فمضطرب, ودرجات الحرارة في انخفاض بالشمال والمرتفعات وفي ارتفاع ببقية الجهات, وتتراوح القصوى ما بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات, وما بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات, وتوصل إلى 41 درجة

0: هذه خاصة نحكيه في الليل إضافة إلى بقية الولايات اللي ذكرناها منذ قليل. هذا بخصوص التوقعات متاع الأمطار. التوقعات الجوية عموما في مساكن والمدن المجاورة لها الطقس يكون مغيم جزئيا في أغلب فترات هذا اليوم، مع درجات حرارة باش تواصل في ارتفاعها وين توصل إلى 30 كيلومتر في الساعة، ولا توصل عفوا 30 درجة مئوية صبحية اليوم، مع سرعة رياح تكون ضعيفة. بعد الظهر سرعة الرياح تكون معتدلة ودرجات الحرارة القصوى توصل إلى 34 درجة مئوية. والليلة في الليل فما إمكانية بتاع أنه تظهر خلايا رعدية محلية، إمكانية متاع أمطار متوسطة، والله أعلم. هذه بخصوص التوقعات الجوية ودرجات الحرارة في حدود 23 درجة مئوية متوقعة أثناء الليل. نمشي لأوقات الصلاة. أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:11 دقيقة، صلاة الظهر ابتداء من نص النهار و5، صلاة العصر ابتداء من 4:07 دقائق، صلاة المغرب بداية من 7:39 دقيقة، وصلاة العشاء ابتداء من 9:26 دقيقة. وربي يتقبل صلاة الجميع.
1: النشرة الجوية.
0: خليكم معنا في الاستماع 7:26 دقيقة على موجات راديو رمفام. ما تبعدوش لبعيد مستمعينا، راجعين بعد شوية.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على نارم افام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تجريت. كنت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قد لك شي وين حالل؟
2: ورا ليسي تكنيك بالضبط بحذك وشة العيوني مقابل استيك.
1: اي عرفتها.
2: قد لك يا حاج ستخيكتور مديحة ماليمينيو والبولونة ينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا يا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
1: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيج بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. خمسة حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت والضمان 10 سنين على الكومبرسور وخمسة سنين كاملين على الفريجيدير.
2: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
3: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 لـ 22 جوان. صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ال 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10. رجعنا لكم من جديد 7:34 دقيقة. مرحبا بكم مستمعين الكرام، صح قيودكم طريق السلامة لكل مستعملي الطريق وإن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله ثنية زينة للجميع. باش نمشي ولتعيش وتسمع لقية هذا
5: تعيش وتسمع.
0: برشا ناس تسأل إذن على رأس العام العربي ولا الهجري. اليوم الاثنين باش تصير عملية تحري هلال السنة الهجرية الجديدة. هو بالنسبة لعملية تحري هلال بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 هجري، يعني نحكيه على شهر محرم بداية السنة الهجرية الجديدة، باش تصير عملية تحري الهلال اليوم الاثنين بعد غروب شمس يوم الاثنين الموافق لنهار اليوم 15 جوان 29 ذو الحجة. إذن حسب ما ورد في بلاغ صادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي وأكد أنه الإعلان عن بداية
6: الشهر القمري يتم من قبل سماحة مفتي الجمهورية التونسية. يعني اليوم باش يرصدوا يعملوا عملية رصد الهلال، نستناو بلاغ مفتي الديار التونسية الليلة في الليل، ولكن حسب المعطيات الفلكية فإنه رؤية هلال شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 باش تكون ممكنة نهار اليوم في أغلب الدول العربية والإسلامية بما في ذلك تونس، ولكن الكلمة الأخيرة كما قلنا والإعلان الرسمي يكون من قبل سماحة مفتي الجمهورية التونسية. إذا كان شافوا الهلال فإنه يكون غدوة ثلاثة أول أيامات رأس السنة الهجرية، كان ما شافوش يكون بعد غدوة إن شاء الله. وفي الإطار هذايا الناس اللي تسأل على العطلة الفيشتة بمناسبة رأس السنة الهجرية، فإنه رئاسة الحكومة كانت أعلنت في بلاغ كان خرج نهار السبت إنه بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية باش يتمتعوا بعطلة بيوم واحد هو يوم رأس السنة الهجرية 1448، واللي باش يكون يا إما نهار الثلاثة غدوة يعني 16 جوان، وإلا باش يكون بعد غدوة نهار الأربعاء 17 جوان حسب ما ستثبت الرؤية وفق بلاغ سماحة مفتي الجمهورية التونسية. في الغرض كما قلنا العملية متاع الرؤية لرصد هلال السنة الهجرية الجديدة باش يكون اليوم بعد المغرب، دونك نستناو الكلمة الأخيرة لمفتي الديار التونسية كما أشرنا، ولو أنه الحسابات الفلكية تقول أنه غدوة يبدأ العام الهجري بالثلاثة إن شاء الله، ولكن تبقى الكلمة الأخيرة لمفتي الديار التونسية. على كل ربي يهل علينا السنة الهجرية الجديدة بالخير واليمن والبركات وإجابة الدعوات والرزق الوفير إن شاء الله الجميع، والأمن والأمان على كل الدول العربية والدول الإسلامية عامة. إذن وربي ينصر خيانا في فلسطين ويفرج على خيانا المستضعفين في كل مكان. 7:37 دقيقة على موجات راديو رمى فيما إذا شعنا في تعيش وتسمع لليوم.
5: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
6: إيش مش نسمع لقاية ذي؟ نسمع أيمن لسيقة شيقول يغني تونسي يغني لسيد علي الريح. يلا راجعين بعد شوية.
7: تعد

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد 7:41 دقيقة على موجات راديو رام اف ام. ان شاء الله زينة لجماعة البكالوريا اللي يستناو في نتيجة البكالوريا ونتيجة امتحانات الدورة الرئيسية البكالوريا, واحنا باش نحكيو على البكالوريا بعد لحظات من توا. قولوا لنا قمتوا تفرجتوا على الماتش, كنت تفرج, شنو رايكم, كيفاش تبعتوا اجواء المباراة, شنو رايكم بعد المباراة, اذا قولوا لنا اذا كيفاش تبعتوا المباراة. مرحبا بكل مستمعين الكرام, أيضا مناش ناسينكم في إهداءتكم في من القلب للقلب في موعد جديد ساعتنا الجاية واللي بعدها. إذن مرحبا بكل إهداءتكم, مرحبا بكل تفاعلاتكم, مرحبا بكل ديديكاس متاعكم الكل. نسلم على نرجس مريزق, قل صباح الخير نارك زين, تسلم على دارهم الكل يا لله, مرحبا بيك وإن شاء الله نارك طيب. حنان قرير الصباح النور, أستاذنا سي الحبيب نارك أسعد ليامات, وكل متابعينا ومستمعينا وين ما كانوا يتبعوا فينا لقية هدايا. تحية إذا لشكون التحية كيد برشا الحقيقة مساجات, مرحبا بالجميع وبرشا تفاعلات. نور قراصة ولا نور قراصة صباح الورد, تحية ليك هدى العيوني, تحية سيرين بالقاسم نارجزين, يوسف بكوش صباح الورد, مدام نجيبة, مدام نبيلة قعلول تحية ليك, مدام زهرة كرموس, خديجة بوهليل, وكل كل مستمعينا. أحمد صباح الورد, تحية ليك إذن صديقنا أحمد الغماري, وتحية لكل المجموعة اللي معاك. تحياتنا المدام سونيا كرموس شطي لطيفة, مدام سونيا حياة غريب شنقل, كل باش نرجع ونقراهم الكل إن شاء الله, ومرحبا بالجميع. حتى احنا نمشي ولقاية ذي اللخص أبرز مسار ومتقال في 24 في دقيقتين.
0: 24 في دقيقتين
1: أكيد الخبر الأبرز اللي باش نبداو بيه. اذا نحكيو على المنتخب الوطني التونسي في افتتاح مشواره في المونديال قدام السويد, هي الهزيمة الأثقل لتونس في تاريخها المونديالية. المنتخب التونسي استهل مشاركته في كأس العالم بهزيمة قدام المنتخب السويدي بنتيجة 5-1 في المباراة اللي جمعت المنتخبين فجر نهار اليوم. الماتش لعب ماضي 3 صبحية اليوم ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة. المنتخب السويدي تخلى المباراة بقوة وينجح في افتتاح التسجيل مبكرا عن طريق ياسر العياري اللي هو عنده أصول تونسية قبل ما يضيف الهدف الثاني عن طريق نجمه ألكسندر إيزاك بعد هجمة مرتدة سريعا. رغم نجاح اللاعب التونسي عمر الرقيق في تقليص الفارق برأسية قبل نهاية الشوط الأول اللي وفاه بنتيجة 2-1, فإنه لاعبية المنتخب ما تمكنوش من العودة في النتيجة خلال الفترة الثانية. في الشوط الثاني المنتخب السويدي عزز فوزه بإضافة 3 أهداف عن طريق جيوكوريس ماتياس أيضا, ثم اللاعب ذو الأصول التونسية اللي يلعب في المنتخب السويدي ياسين العياري في اللحظات الأخيرة. مهمة المنتخب الوطني التونسي تعقدت في المجموعة السادسة بعد هذا التعثر, خاصة بعد ما تعادلت اليابان هولندا البارح 2-2 في المباراة الأخرى من المجموعة, باش يصبح المنتخب مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية في الجولة القادمة قدام اليابان الماتش الجاي نهار الأحد الجاي من أجل البقاء وللإبقاء على حظوظه في التأهل. يعني قدام اليابان لازمنا نتيجة إيجابية إذن على الأقل باش نبقي على حظوظنا في التأهل إن شاء الله خير. احنا نتمنى إن شاء الله كل الخير رغم المرارة الكبيرة اللي حسها الشعب التونسي بعد الهزيمة الثقيلة الهزيمة المذلة الحقيقة قدام المنتخب السويدي 5-1 مردود باهت, برشا نقاط استفهام الحقيقة على مردود المنتخب وعلى مدرب المنتخب. إذن نتبع معكم تو بعد شوية إن شاء الله نسمع التصريحات شنو تقال بعد مباراة, نحاول أكيد نرجو بأكثر تفاصيل على المباراة هذه, ولكن قلكم خليكم معنا تو 8 غربوع فاصل إشاري قصير, راجعين بعدها مواصلين مع 24 في دقيقتين أهم الأخبار وأهم المستجدات الوطنية في 24 ساعة الأخيرة.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية, انهار على صباحه
3: مقيد في شهار على رام اف ام
2: جديد عند لندلسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندلسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندلسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
3: جريت لاسعد كل بيت.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك ببشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسساب تابلت ولكاميرا فيونس وكل ما يخص الأجهزة.

0: Béchir Lendolsi, le meilleur de la technologie.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 104.

من جديد توا 7:49 دقيقة تقريبا، 8 غير دارجين على موجاتنا. نقولوا صباح الورد وطريق السلامة للدكتور جابر أبو زيان وكل المستمعين في الثنية لقيت.

0: يحمي مختلف جهات الجمهورية، بما يؤشر إلى تقدم هذا الاستحقاق الوطني بصورة منتظمة نحو استكمال جميع مراحله في الأجال المقررة. نواصل معكم في إطار سلسلة لقاءاتها الدورية لمتابعة الملفات المالية والتشريعية الموكلة إليها، باش تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة عمل جديدة اليوم الاثنين 15 جوان، وذلك وفقا للبلاغ الصادر عن المجلس، باش تنطلق عمل هذه الجلسة في تمام الساعة 2:30 بعد الظهر، وين باش تحتضن فعالياتها القاعة 2 بمقر البرلمان. ومن المنتظر أن تركز اللجنة خلال هذا الاجتماع على مناقشة وتدارس عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية. في خبر آخر، أفادت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أنه اليوم الاثنين يمثل الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عنها. وأفادت الإدارة بأنه هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصريح الجبائية، وليس اليوم الوحيد لإيداعها، وإن يمكن للمطالبين إيداع التصاريح المذكورة في الأيام السابقة للأجل الأقصى. ودعات المصالح الجبائية دافع الضرائب من الأشخاص الطبيعيين باش يبادروا بتسوية وضعياتهم وتفادي الانتظار حتى التاريخ المذكور، وأكدت أن الإيداع المبكر ينصح به تفاديا للازدحام بإقباضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية. مواصل معكم في 24 في دقيقتين. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية قدمت الإجراءات التفصيلية في إطار العفو الجبائي لسنة 2026، تشمل التخلي عن خطايا التأخير في دفع الأداءات الراجعة للدولة وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بها، إلى جانب التخلي عن 50% من مبلغ بعض الخطايا المرتبطة بالمخالفات الجبائية الإدارية والخطايا المستوجبة بالنسبة إلى التراتيب الجبائية في عدد من الحالات. ودعات الإدارة العامة للأداءات المطالبين بالأداء إلى الاستفادة من مختلف إجراءات العفو الجبائي قبل انقضاء الأجل المحدد، وذكرت بإمكانية الحصول على الإرشادات اللازمة عبر مركز الإرشاد الجبائي عن بعد على الرقم 81-100-400. 7:54، 24 في دقيقتين، متواصلة معكم إذن في حوصلة لأبرز ما صار وما تقال في 24 ساعة الماضية.
1: 24 في دقيقتين.
0: المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 من ولاية صفاقس قال إنه عدد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء ليوقع ترحيلهم إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية، منذ انطلاق أولى العمليات نهار 7 جويلية عم ناول وإلى حدود اليوم 14 ولا حدود يوم أمس 14 جوان بلغ 4735 شخصا. في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أضاف أنه من المنتظر ترحيل 226 مهاجر غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة الممتدة من نهار السبت اللي تعدى إلى غدوة 3/16 جوان، وأكد أنه 574 مهاجر يوجدون حاليا بمخيم الكيلومتر 21 بالعامرة في إطار مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية، وهما في انتظار استكمال إجراءات الترحيل. ووضح أنه من بينهم من ينتظر تحديد موعد الرحلة، فيما ينتظر آخرون استكمال الوثائق اللازمة، كما أشار أنه من المنتظر باش تلتحق بالمخيم مجموعة جديدة قادمة من ولايتي سوسة ونابل، على أنه يتم إعداد ملفات أفرادها وإحالتها إلى سفارات الدول المعنية. نذكروا اللي مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس قد أحدث في إطار برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء، ويستقبل المهاجرين إلى حين استكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية الخاصة بعودتهم إلى بلدانهم. للإشارة فإنه يوم أمس الأحد تم ترحيل 51 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية. نكملوا معكم أخبارنا الوطنية. إذن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية كانت حذرت كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال المعطيات الشخصية والحساسة عبر

0: استمارات مشبوهة. إذاك علاش الوكالة دعات كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور. هو لتفادي الوقوع ضحية لعمليات احتيال، أوصت الوكالة باتباع بعض الإجراءات على غرار التأكد من عنوان الموقع الإلكتروني قبل إدخال أي معطيات شخصية، عدم الضغط على الروابط الواردة عبر الرسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي من مصادر غير موثوقة، وحذرت من مشاركة كلمات العبور أو الأرقام السرية أو المعطيات البنكية عبر المواقع غير الرسمية، ودعات للتثبت من وجود النطاق الرسمي للمؤسسة المعنية والولوج إلى خدماتها عبر القنوات الرسمية المعروفة والإبلاغ الفوري عن أي موقع أو رسالة مشبوهة قد تستهدف جميع المعطيات الشخصية أو المالية. مش نواصلوا معكم 24 في دقيقتين، نمشيوا لأخبارنا الدولية.
1: 24 في دقيقتين
0: تو 57 دقيقة على موجات لرما فاما. نحكيه على اليوم 108 من اندلاع العدوان الصهيو أمريكي على إيران، وإن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويعلن إتمام الاتفاق مع إيران ويقرر رفع الحصار البحري عنها فورا. من جهته رئيس وزراء باكستان شهباز شريف كان أعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران بعد محادثات مكثفة. شريف قال اللي مراسم التوقيع الرسمية باش تعقد في سويسرا نهار الجمعة 19 جوان الجاري، وقال نائب وزير الخارجية الإيراني إنه نص مذكرة تفاهم إسلام أباد أصبح نهائيا وباش يتم التوقيع عليه الجمعة القادم في جنيف. وقال أيضا نائب وزير الخارجية الإيراني إنه محادثات 60 يوم ستناقش الملف النووي ورفع العقوبات وقرارات مجلس الأمن. كما وزير الخارجية الباكستاني رحب بالاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. بالنسبة للكيان الصهيوني، صحيفة يدعوت أحرانوت العبرية شنو قالت بعد هذا الاتفاق وما تم الإعلان عليه؟ قالت إنه نتنياهو أبلغ ترامب إنه الكيان الصهيوني ما هوش ملزم بالاتفاق ولن يسحب قواته من لبنان، ورغم أنه فما ترحيب دولي واسع باتفاق التفاهم بين واشنطن وطهران، كعادة الكيان الصهيوني لا يعترف لا بعهد ولا ميثاق له. 57 دقيقة ذيش عنا اليوم في 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين.
0: خليكم معنا دائما في الاستماع. راجعين نحكيوا على مباراة المنتخب الوطني التونسي ومنتخب السويد، وهزيمة ثقيلة وهي الأثقل في تاريخ مشاركاتنا في المونديال. إذا نرجع نحكيوا ونسمعوا أيضا شنو تقال بعد المباراة. إذا الكل ساعتنا الجاية باش نرجع وزيدا نحكيوا على مساكنة، نحكيوا على أخبارنا الجهوية وأخبارنا المحلية. باش نرجعوا على حوصلة لأهم وآخر البلاغات الواردة عن بلدية مساكن. أيضا نحكيه على هالإشكالية متاع المياه، يعني عدد من أحياء مدينة مساكن توعنا مدة كل ويكاند كل نهار سبت وحد تصير اضطرابات متاع تزود بالمياه، سواء يبدأ تدفق المياه ضعيف وإلا يقص جملة، يعني خاصة الناس اللي تسكن في التوابق العلوية فإني تعاني. وتخيلوا انتوما نحكيوا على ويكاند، نحكيوا على ناس تبحر، صيف سخانة، ناس تدوج، ناس تقضي شوارها في ديارها، ناس باش تقوم بشوارها في ديارها، سبحان الله. إذا نلقاو رواحنا توعنا مدة كل سبت وحد بدون إعلام مسبق، علاش شنو فما بالضبط؟ فضحونا في بلاغات شنو الأسباب، يضعف على الاخر يعني ما يشعلش حتى سخان متاع المياه. اذا يا يبدا خيط يمشي وحيده، يا اما المياه تنقطع جمله كما بعض التشكيات اللي توصلنا دون توضيح الاسباب شنو فما عطاب شنو فما بالضبط اشغال. على كل حال تو نحكيوا بعد شويه باكثر تفاصيل ونرجع على الموضوع هذا وأكثر مواضيع تخص أكيد فقرتنا منك نسمع اللي نرجع فيها على أخبارنا المحلية والجهوية. راجعين بعد شوية ما تبعدوا الشاه.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
2: بقية الشهر على ميرم افام.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقرايت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة على بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قرايت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قرايت.
2: يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
5: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
2: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
5: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
2: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
5: وانا ما زلت نستناه، المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
2: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: من القلب

0: 10 غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: رنا فام
3: في سكن
2: في سوسة.
3: تونسنا.
4: أرم ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الأرم فهم. القناص موعدكم اليومي على الأرم فهم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء، استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
2: تسمعونا على www.rmfm.net
0: www.rmfm.net.
5: ناس بكري قالوا النهار على صباحه،
6: النهار على صباحه،
5: صباح الخير ونهاركم زين.

اثنين للجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا اهدئات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رمفام وعيش صبيحك.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
0: بقية الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
4: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا إهداءات كدوات كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صباحك.

رجعنيلكم من جديد مستمعينا الكرام. العين اللي ما تشوفك شي خسارة كل اللي راتو. إذن زوز أصوات تونسية، إذن هي ريبريز كوفر إذن للغنية الأصلي لطفي بوشناق. إذن سمعنا صوت لطفي بوشناق وسمعنا معاه المرة هذه ألفة بالرمضان، حلو برشا. دونك الديو حويجة لايف تعمل الكيف. سمعنا ليدي جويني، مازلت الغنيات متاعنا. سمعنا زيد أويل جسار، ومازلنا عنه برشا غنيات على الكيف صبحية اليوم. إن شاء الله تكونوا متونسين معنا في الخدمة في دياركم في ثنية. تحياتنا للجميع. وليد توفيق بعد شوية في غناية يقول فيها محلاها السمرة.

0: السمرة نسمعوها من عند وليد توفيق. ومرحبا بكم وإن شاء الله ربي يعينكم الناس كل. نمشي لقية هذا لفقرتنا نحكيه على أخبار المونديال. أخبار المونديال على رمفهم. على رمفهم. تبعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار الأصبحو على راديو رمفهم. إذن أكيد نحكي على المنتخب الوطني التونسي. هزيمة ثقيلة, هزيمة صعيبة برشا الحقيقة على جمهور المنتخب الوطني التونسي, على الشعب التونسي اللي قام وبرشا أكيد ونسبة كبيرة من التوانسة اللي حرصت أن يتبع المباراة, ولو أنه الوقت متاحة اللي كان صعيب شوية, واليوم نهاية الاثنين الناس تصبح تخدم وتقضي فشوارها, لكن للأسف هزيمة غير متوقعة. يعني هزيمة ثقيلة برشا, وصف كما تحب يعني كل الأوصاف إذا تنجم التعبر وكل يعبر بطريقته. على كل, المنتخب التونسي تلقى هزيمة ثقيلة قدام نظيره السويدي 5-1 ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة بكأس العالم لكرة القدم في أمريكا والمكسيك وكندا. المنتخب السويدي كان تقدم في المباراة عن طريق ياسين العياري في الدقيقة 7. كنقولوا ياسين العياري نحكيه على لاعب الوسط السويدي, هو من أصول تونسية. إذا شفنا احنا حتى في المباراة وقت اللي سجل رفض الاحتفال بالهدف متاعه في شباك المنتخب الوطني التونسي في مباراة حملت طابع خاص للاعب ذو الأصول العربية ذو الأصول بي, هو تونسي. على كل, إذا نرجع لسيناريو المباراة. ياسين العياري كان سجل المنتخب السويدي في الدقيقة 7, ثم سجل زميله ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة 30. في الدقيقة 43 سجل عمر الرقيق والعمر الرقيق للمنتخب التونسي هدف تقليص الفارق, فيما أضاف فيكتور جيوكوريس الهدف الثالث للسويد في الدقيقة 59 من الشوط الثاني. المنتخب السويدي كان سجل الهدف الرابع في الدقيقة 84 عن طريق ماتياس, وهو هدف ألغاه الحكم أولا قبل ما يتأكد من صحته ويقرر احتسابه, ثم عاد العياري باش يسجل الهدف الثاني ليه والخامس للمنتخب السويدي في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع للشوط الثانية. المنتخب التونسي إذن تعرض لأثقل هزيمة في تاريخه بمنافسات كأس العالم, وإن كانت الهزيمة الأثقل قبل ذلك قدام بلجيكيا في مونديال عام 2018 بنتيجة 5-2 وفي دور المجموعات, وكانت مباريات المجموعة السادسة بدأت بلقاء اليابان وهولندا. تنحكيو على المباراة هذه بأكثر التفاصيل, ولكن قبل ما نكملوا معكم هيت نسمع في تصريح شنو قال صبري اللموشي مدرب المنتخب الوطني التونسي البارح. التصريح هذايا للقنوات البيين سبور, هيت نسمع شنو قال صبري اللموشي بعد المباراة.
1: هم سجلوا أهداف بناء على الجودة الفردية, طبعا هناك أخطاء فردية لم تساعدنا, عدنا في النتيجة وقفنا لواحد, وفي بداية الشوط الثاني بدأنا بطريقة جيدة حينما يكون لديك زمرة من خيرة اللاعبين والمهاجمين, دفعنا الثمن باهظا طبعا للأخطاء المرتكبة. نحن في كأس العالم

0: كأس العالم لا يرحم المباراة القادمة ستكون أيضا صعبة ولا بد من تحفيز اللاعبين سيكولوجيا وكل شيء قائم في عالم كرة القدم إذا يجب أن ننقص من عدد الأخطاء والهشاشة التكتيكية وأيضا لا بد من إنقاص عدد الأخطاء ولا بد من التلاحم بين الخطوط الثلاثة لم نحقق التلاحم لكن المنتخب السويدي كان أحسن منا من حيث الجودة الكروية الفردية.
1: إذن كنا نسمع في تصريح صبري اللموشي للبين البارح إثر المباراة، كان تحدث على رؤيته وعليش الهزيمة هذه الثقيلة للمنتخب التونسي في بداية مشواره في المونديال. على كل لكم التعليق مستمعينا الكرام، خليونا في الكومنتار متاعكم تعليقاتكم. المنتخب التونسي إذن في المباراة الثانية باش يلتقي نظير الياباني نهار الأحد الجاي، فيما يلتقي المنتخب السويدي مع منتخب هولندا نهار الجمعة الجاية. نذكر للمنتخب الياباني كان انتزع تعادل ثمين من نظيره الهولندي بنتيجة 2-2 نهار لحد المباراة أمس في مباراة مثيرة ضمن منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم 2026 مجموعتنا، بعد ما سجل هدف التعادل قبل زوز دقائق من نهاية الوقت الأصلي يحقق التعادل في وقت الحقيقة قاتل، وتقدم المنتخب الهولندي عبر قائده إذن فان دايك في الدقيقة 50 قبل ما يعادل كيتو ناكامورا النتيجة لليابان بعد 7 دقائق. نكملوا مع نتائج مباريات يوم أمس. منتخب ألمانيا استهل مشواره في كأس العالم 2026 بفوز كاسح على كوراساو بنتيجة 7-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. 7-1 إذن هذا الفوز هذا يعادل الانتصار الشهير اللي حققته ألمانيا على البرازيل بنتيجة 7-1 في نصف نهائي مونديال 2014، كما يعد ثاني أكبر انتصاراتها في دور المجموعات بعد فوز على السعودية 8-0 في كأس العالم 2002. منتخب ساحل العاج أمس افتتح مشواره في كأس العالم بفوز ثمين على الإكوادور بهدف دون رد في المباراة اللي جمعتهم على ملعب لينكولن فايلد بمدينة فيلادلفيا ضمن منافسات المجموعة الخامسة. نمشي لمباريات وبرنامج اليوم الخمسة متاع العشية، إسبانيا تلعب ضد الرأس الأخضر، بلجيكا تلعب ضد مصر 8 متاع الليل، 11 متاع الليل السعودية تلعب ضد الأوروغواي، وساعتين متاع الصباح إيران باش تلعب ضد نيوزيلندا. هذا البرنامج متاع اليوم، وهذا شعنا بخصوص أخبار المونديال. أخبار المونديال على رمافير، تابعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار الأصبح على راديو رمافير. تو 8:07 على موجاتنا، ما تبعدوش ضيوفنا كالعادة حاضرين معنا في ساعتنا الثانية شوية أخرى، إذن خليكم معنا في الاستماع أيضا متابعتنا لأخبارنا المحلية القوى بعد شوية في منك نسمع. راجعين خليكم في الاستماع مستمعينا الكرام، هذا وليد توفيق يغني محلاها السمرة.

0: الجمعة من 7 للعشرة، واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه. تبع الأخبار، شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا، اهداءات، كادوات كل نهار، وين ما كنت، في الخدمة، في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمى فهم وعيش صباحك. وعيش صباحك. توا 9:15 على موجات راديو رمى فهم، صباح الورد من جديد. مستمعينا الكرام، شكرا لاختياركم النهار الاصبح باش تعيشوا معنا اجواء الصبحيه مروحه ما بين الاخبار، المتابعات المونديال زيدا واخبار المونديال. لقيه هذايا باش نمشيو مع فقره ضيفنا لليوم.
1: ضيفنا اليوم، ضيفنا اليوم
0: سعيد جدا اذا باستقبال ضيفتنا الكريمه لليوم. كي نقولوا ضيفه عندها مديده الحقيقه، ما جاتش بحذنا. نحكيو على امنه بوهليل، اخصائيه في تقويم النطق والصوت والكلام. صباح النور، نورتنا يا امنه.
2: صباح الخير كمال، صباح الخير الناس الكل.
0: نهارك زين يا لاله، شنو احوالك؟
2: عايش لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله، عندك برشا. عنا مديده،
2: عنا مديده فريسك عام
0: تقريبا. الايامات تجري على كل حال. نورتنا مره اخرى، وكل مره اكيد تحضر معنا نستفيد برشا من المعطيات اللي تقدمها لنا. نحكيو على العطله الصيفيه، ومع بدايه العطله الصيفيه نلقاو صغيراتنا خاصه اللي ما عندهمش انشطه، وخاصه اللي ما لاهيوهمش بحاجه اخرى يعني تنجم تفيدهم. نلقاو منهار كل قدامك الشاشات بمختلف انواعها، يا التلفزه يا سمارت فون يا التابلت يا البيسيات. على كل نلقاو صغيراتنا يعديو بالسوايع والسوايع والسوايع الطويله قدام الهواتف الذكيه الأجهزة اللوحية والتلفاز. هذا أكيد ينجم يكون عنده تأثيرات. هذاك علاش السؤال متاعنا، شنية التأثيرات اللي يمكن أني تخليها هذه الشاشات ولا تتركها عند ولا تأثر على نمو الأطفال متاعنا، خاصة على مستوى اللغة والتواصل والكلام عموما؟
2: والله هو ساعة هذية موضوع مهم برشا، يظهر لي أول مرة نخصوا له حصة كاملة، خطر معناها طرحناها قبل أما معناها مش بالأهمية اللي باش نحكيه عليها اليوم. به قلت لي شنية التأثيرات. التأثيرات معناها احنا لهنا نحكيه على عدة تأثيرات في كل بختي من المخ، خطر هو أبخي طول الشاشات اللي يتعرض لها الصغير مخه مازال في طور النمو والتكون. دونك وقت اللي انت تحط له الاكران لهنا الكلام نتاعو ينجم معناها يتاثر. التركيز، الذاكره، من بعديك حتى كان ما ظهرش عليه وهو صغيرون يظهر من بعديك في قرايته. دونك لهنا بريسك الوظائف العقليه اللي يستحقها الصغير باش يقرا وباش يتكلم وكل تتاثر برشا بالشاشات.
0: ويكون هو في ريتم تاع قرايه، ريتم تاع امتحانات، ريتم معين يلقى روحه تودانكو فراغ يوم كامل، نهار كل تلقى كما يقولوا خلينا نقولوا بالعاميه عينيه مش جست فك الإكران اللي قدامه. وهذا أكيد تأثيراته يا على المدى القصير وحتى على المدى الطويل، فإني باش تكون فما تأثيرات مهما هربنا.
2: أي بطبيعة ديما فما تأثيرات، هو حتى علينا أحنا هكا مخنا كبير وسيبون وتكون وكمل، وكمان تقعدين نلاحظوا في قديش العباد ذاكرتها معناها قاعدة من الناس الكل تحت تتشكى من مشاكل الذاكرة. دونك معناها تخيل أنت الصغير، دونك سي بارفيتمون نورمال كونه مش يعدي معناها خاصة مش كان في الصيف، هما حتى على طول العام معناها يكونسوميو في الشاشات.
0: في الصيف تزيد برشا،
2: في الصيف تزيد. اي سي نورمال،
0: خاصة نعرفوا لي برشا اولياء يبداو يخدموا يخليوا صغيراتهم يعني في الدار، فبالتالي ما انت شنو حاجه
2: شوف كي نقعدوا في الدار با فورسيمون نستعملوا التلفزه والتليفون. احنا قبل كبرنا معناها كون نعدي وصيف كامل
0: معناهاش كان التلفزه
2: بالضبط ولا حتى تلفزه معناها مش احنا اللي نختار شنو نتفرجوا، لازمك سوا تستنى وقت الكوميك نتاعك سوا سينو معناها نلعبوا بالبسكله بالكوره معناها نركبوا بوزل نعملوا اي اكتيفيتي. دونك نجموا معناها نكملوا معناها نربيوا صغيراتنا كيما تربينا احنا قبل.
0: وقتاش نوليو نتحدثوا على افراط هنا في الاستعمال؟
2: باه لهنا ساعه نحكيو على من انا عمر عندنا الحق كونا نبداو نتفرجوا في التلفزه وفي التليفون. دونك هو معناها من 0 ل 3 سنين ممنوع منعا باتا اي نوع من الشاشات. ومن بعد ابارتير من 3 ل 5 سنين عنده الحق يتفرج شويه كيما نقولوا احنا ماكسيموم نصيف ساعه في النهار وماذا بينا زاد نقسم
3: من 3 ل 5
2: سنين فوالا ويتفرج كان في حاجه مش هو اللي يستعمل ليكرون عليها مش بلاي مش تليفون يتفرج من بعيد لبعيد على التلفزه من 5 سنين فما فوق ينجم يلعب البلاي ينجم يستعمل التليفون اما كيف كيف معناها لهنا ما نكثروش برشا حتى نقولوا احنا سويعه ماكسيموم وماذا بينا زاد نقسم على طول النهار
0: سويا نحكيو تو ما بين ما يجب ان يكون وما هو كائن
2: بالضبط
0: يظهر لي فما فارق كبير برشا خاطر نحكيو على سويا ورا سويا على كل احنا حكينا في البدايه قلنا واكدنا انه هذه ياثر سلبا على الطفل هي تنفصلوا اكثر يعني في التاثيرات السلبيه يعني كيفاش نجم تكون بالضبط
2: باه لهني معناها هو كما قلت لك معناها فما برشا معناها وظائف عقليه تتمس بالكونسوماسيون تاع الشاشه اما أكثر حاجتين معناها نشوفوهم هو التأثير على الكليم ساعات الصغير معناها يعمل
0: حتى يكون لباس
2: بطبيعة هو يتولد لباس عليه الصغير يكونسومي برشا شاشة دونك لهنا ينجم يعمل لنا ان روتار دو لونغاج تأخر في النطق من بعد كما قلت لك ينجم يعمل معناها صعوبات كبيرة في التركيز وهو مثلا التركيز والانتباه حاجة مهمة برشا في العوام الأولى نتاع حياة الصغير على خاطر بالانتباه نتعلموا نتكلموا نتعلموا نسألوا أسئلة نتعلموا معناها كل شيء مربوط بالانتباه وهذه كمان اكثر حاجه تمسها شاشه هي الانتباه حتى كما قلت لك ما ظهرش عليه وهو صغير من بعديك كي يدخل يقرا هنا نشوفوا معناها قديش الصغيرات اللي يقراوا يعانيوا من مشاكل التركيز
0: انت حكيت انا نقطه مهمه حكيت على الانتباه ولهنا يظهر لي اكثر كلمه تسمعها من عند الاولياء واكيد انت في اختصاصك تتعرض برشا يعني للاسئله اللي تقول لك نحسه مش مركز
2: بالضبط يقول صغيري مش مركز فما برشا يقولوا لي
0: حتى يبدا متميز في قرايته لما فماش اشكاليات معينه لكن يقول لك نحسه ما ينتبهش بالباهي ساعات الحاجه تقولوا عليها وتعاود والتركيز ما نحسوش يعني نحس تركيز ناقص التركيز ناقص عنده
2: بالضبط التركيز والذاكره ساعات مثلا نقولوا احنا باش تبعثوا يجيب حاجه يرجع لك من الشطر الثاني يقول لك انت شنو قلت لي تحط له مثلا اون اكتيفيتي اللي تطلب مثلا دريجين من زمان يعدي دقيقتين ويقلق دونك هذه الكل راهو احنا ساعات نشوفوا اللي هي يمكنش تكون تبايع في الصغيره لوكو لي هذاك تاثير الشاشه على مخه على ذكرته على تركيزه
0: ذاك تأثير الشاشة ردوا بالنا بربي الأولياء إذن برشا يقول لك يأمنوا ويعتبروا أنه بعض المحتويات الرقمية التعليمية يقول لك هاني مفيدة للأطفال هاني محتويات تعليمية هذا كيفش يمكن تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية الطفل من الإفراط متاع استعمال الشاشات خاصة وإحنا حكينا على المدة الزمنية كيفش نحقق التوازن هذا
2: به اني لهني معناها نقول ديما للاولياء وقت اللي باش نسمح لصغيري بيان سور كي يوصل العمر معناها ينجم يكونسومي شاشه نقول المنفعه الوحيده بلوتو زوز منافع معناها نجمو ناخذوهم من ليزيكرون كون نقول لهم مثلا استعملها كمكاف او كعقاب مش حاجه باش نتعلم منها خاطر معناها اي حاجه باش يتعلمها من التلفزه راهو قادر وخير له كونه يتعلمها من غير شاشه مثلا باش نتعلم الحروف الارقام الالوان نتعلم بحاجة ملموسة بالألعاب exactement دونك لهنا معناها تنجم هي معناها لا تنفعني أما باش تضرني أكثر من كوني باش تعلمني حاجات تنفعني بهم دونك كيما قلت لك نرجع لك قلت لك نستعملوها مكاف أو عقاب كي تلقانا معناها مثلا خاطر إني بيان سور كونتر الضرب وكونتر العيط باش تعاقب صغيرك دونك تحرمو مثلا ما كسويعة تلبزة في النهار إذا كان مثلا قعد عاقل وقرا قرايته الكل معناها وتصرفاته باهية وكل نجمو نكافئوه بشوية إكرون وحاجة أخرى منفعة أخرى زدائني معناها نقول برشا للأولياء سيختو باش نتعلموا اللغات الحية أحسن حاجة للغات الحية هي الممارسة وبيان سور معناها باش نمارسوا كونا باش نسمعوا التلفزة والتليفون ونكونسوميو هاك اللغة هذيك باش نتحسنوا به هذوما هما الفوائد متاع التليفون والتلفزة فاش نجمو نستغلوه
0: مهم برشا الكلام دونك لهنا نحاولوا نستعملوا كليكرون هذاك سواء باش يلعب ولا سواء باش يتفرج كمكافئة لي مقابل حاجة أخرى باش يعملها يدويا ويخدم فيها مخ ويخدم فيها عيني ويخدم فيها يدي ويكون ليكرون هذاك كمكافئة باش يتفرج كسويعة ولا باش يلعب كسويعة بالبلاي ولا غيره يعني وهذا مهم برشا الأولياء ما نستعملوهاش جست باش نرتاحوا من حسهم ومن الحركه نتاعهم وتنجيزهم
2: خاصة زاده مثلا اللي يحطوا لصغارهم التليفون جست باش ياكلوا هذا بون خارج معناها نطاق الدومين نتاعي شويه اما دراسات معناها معناها تثبت كونه مضر برشا للجهاز الهضمي متاع الإنسان وقت اللي يتفرج وهو
3: يأكل.
2: هذه الحاجة الأولى. وملاحظة أخرى زادة نحب نعطيها للأولياء، حتى وقت اللي نعطيه التلفزة والتليفون ماذا بينا نعطيهم مثلا كوميك تدوم الحلقة متاعه معناها شوية وقت،
3: حاجة قصيرة
2: مش كل تيك توك وكالريلز وكلك اللي متاع كلكو سكوند وتعدي للي من بعد، هذك بالحق راه مضر صافي للمخ،
3: مضر برشا للمخ.
2: أي وحاجة أخرى زادة نحب نوصي عليها الأولياء، معناها نعسوا على صغيري فاش قاعد يكونسامي في التليفون ولا في التلفزة، خاصة في التليفون معناها فما حاجات ساعات ماهيش متاع عمرهم، دونك لهنا لازمنا نعسوا بخلاف كوني نعطيه التليفون لازمني نشوفوا فاش يعمل في التليفون.
3: صحيح. وفما نقطة أخرى لهنا نحلوا عليها قوسة، هو الصغير فاش شكون قاعد فاش يشوف قدامه، يشوف في بوه ولا أمه نهار كامل شاد التليفون، كمان القضية كون شدوا التليفون وهو مغادي شو عنده ما يعمل هكا وش يولي قلت فيك.
2: هو لهنا إني معناها ملاحظة حكيت فيها معناها حتى مع الأولياء متاعي يعطيوني نفس الملاحظة، معناها يقولوا لي هاني إني نستعمل في التليفون قدامه كيفاش باش نحرمه هو من التليفون.
3: صحيح.
2: نقول لهم لهنا مثلا إذا كان أنت تتكيف وتستعمل معناها تعمل سيجارو قدام صغيرك، دونك فورسيمون وليني نعطيه سيجارو.
3: صحيح.
2: سي اكزاكتومون نفس الحاجة بالتليفون، نقول له معناها هذيك حاجة متاع كبار أنت يعني مازلت صغير.
3: يعني لهنا يلزم الولي زادة يحاول إنه يعطي المثال الطيب،
2: هو متفاهمين ماذا بينا معناها ديجا حتى وقت اللي نلقاو احنا مثلا وقت فراغ ماذا بينا نلهيه وصغيرنا ونلعبوه ونعديو معاه شويه وقت، خاطر بالحق التليفون معناها بعد برشا اولياء على صغارهم وما عادش يعديو في وقت كما كانوا والدينا يعديو معنا احنا وقت.
3: صحيح.
2: دونك نجمو معناها احنا بيدنا كما قلت نعطيو المثال النقص ومن الوقت اللي نعديوها على ليكرون وزاد معناها نربحو كل وقت هذاك نعديوه مع صغيراتنا.
3: كي نحكيو احنا على في حالات متقدمه فماشي علامات نجم يلاحظها الولي تدل على انه صغيره تلمو يستعمل في الشاشات واصبح فما افراط، شنو هي الحاجات ولا العلامات اللي نجم يلاحظ من خلالها انه سي بون يلزم يقول ستوب باش على الاقل ما نوصلوش لتاثيرات تكون خطيره لا قدر الله لك الصغير هذاك؟
2: باه لهنا باش نعطيك ثلاثه مراحل اللي يتعدى بها الصغير وقت اللي يبدا ماشي ويغرق في في الشاشات. دونك كيما قلنا وجبدنا على الانتباه، أول حاجة نحسوا بها كونه الانتباه ضعف. وهذا فاش ينعكس؟ ينعكس كما قلت لك في كونه معناها يبدأ ماهوش مركز معاك، ذكرته ضعيفة برشا،
3: الكلام نتاعه
2: دونك لهنا معناها كما قلت لك الكلام نتاعو يتاثر، تركيزه يتاثر، دونك هذو ما حويجات النجم نلاحظهم على صغيري. كما قلت لك يقول لك معناها اللي هو قلقي برشا ما ينجمش يقوم باكتيفيتي طويله، هذه الحاجه الاولى المرحله الاولى. وقت اللي يزيد يتقدم اكثر في الحاله وتولي بلو غاف اللي نوليو نحكيو على طفل شاشه، دونك لهنا يولي عنده معناها شويه اعراض تشبه شويه لطيف التوحد. فوالا دونك معناها لهنا تحسوا الصغير بدا يختلف على الصغيرات العاديه بالضبط، دونك يحول يتقولش عليها عايش في العالم نتاعو، يولي ادمان على الشاشه، وادمان راهو كيما اي ادمان. كيف تنحي له الحاجه هذيك؟ يتقلق ماذا بيه ديما قاعد في الدار ديما يكونسومي في الحاجه هذيك. دونك لهنا معناها بخلاف كيما قلنا اللي الانتباه زاد باش يتمس. به في مرحله ثالثه اللي هي بون الابحاث مازال جاريه فيها شويه، اسكو نجمو نقولوا له طيف توحد ولا لا؟ اما تولي عنده بريسك نفس الاعراض نتاع طيف التوحد. دونك هذه معناها كيما نقولوا الحاله لا بلو غاف نتاع كونسوماسيون ديكرون،
3: ويظهر لي ولينا نشوفوا في النوع من الحاجات هذه كي تجي تنحي له التليفون ولا تنحي له التابلت ولا تسكر يعمل رده فعل.
2: يعملوا دي كريز معناها بالضبط كيما انسان مدمن فكيت له الحاجه حرمته من الحاجه اللي هو مدمن عليه، دونك باش يعمل كريز باش يتقلق، فما حتى شكون معناها يتقلق في معناته، فما شكون معاش يرقد في الليل، دونك بالحق اعراض نتاع انسان معناها مدمن على الحاجه هذيك.
3: شوفوا اللي اختار وين ينجم يوصل، هذاك علاش نحاولوا انه نلتزموا خلينا نقولوا بالمده الزمنيه الموصى بها كما ذكرتنا وفسرتنا اهمنا ضيفتنا لليوم امنا بوهليل. كيف شوفوا معناتها في انه التركيز وقلة الانتباه هذيك مرحله اولى، يعني فما مرحله ما اخطر اللي هي الطفل للشاشه كما سميتها امنا. دونك السؤال هنا البدائل والانشطه اللي تنصح بها انت للاولياء باش يعزوا مهارات التواصل واللغه لدى الطفل الطفل واستثمار أوقات الفراغ بطريقة صحية ومفيدة.
2: به لهنا ديما نقول ونوصي لازمنا نحكي وبرشا مع صغيراتنا. ملي هو بيبي لازمني نحكي معاه برشا عبارة يفهم فيها, عبارة كبيرة ويفهم فيها, باش هكاك وما نحكيش بالكلام متاع الصغيرات. معناها نعطيه المثال الصحيح للكلام كيفاش, هذه فيما يخص معناها الكلام بحت. دونك لهنا فما ديز اكتيفيتي اخرين ننصح بهم برشا الصغيرات اللي هما يمكن ما يظهروش اللي هما ياثروا على الكلام, اما راهم معناها عندهم تاثير كبير. لهنا نقسم ليز اكتيفيتي لزوز انواع. عندنا ليز اكتيفيتي الكبار اللي هما الجري والكوره والبسكله, هذاك الكل نافع برشا للصغير كونه يتحرك ويحرك بدنه. وعندنا ليز اكتيفيتي اللي يستحقوا الموتريسيتي فين, كونه حاجات معناها كيما نقولوا احنا تركيب بازل, حتى بابسط الحاجات ياخذ خيط وكعبات مقارونه ويقعد يدخل في كعبات المقارونه في الخيط. دونك لهنا معناها بابسط لي مويان نجم نوفر لصغيري حاجات يعدي عليها سوايع من غير ما نعطيها التليفون. اني مثلا يجيوني صغيرات اني نحب برشا البازل خاطر حاجه طياره على الاخر المخ والشطرنج زاده. دونك يجيوني صغيرات حتى معناها سنه سادسه وفي الكوليج ما عمره ما ركب بازل في حياته, معناها نمدلو بازل بسيط يقعد يغزر. دونك هذا يدل كونه الصغير هذايا ناقص برشا برشا انشطه وهو صغيرون. كوني هذيك اللي باش تعاونه كونه يكون مركز خير والكلام نتاعو يبدا اوضح وما يعملش غتاخ في الكلام ويبدا معناها بعديك في القرايه قادر كونه يركز. كيف تعطيه مثلا تمرين يستحق ربع ساعه واربع دراج قادر كونه يقوم به. دونك ساعات هكا لي زكتيفيتي اللي احنا ساعات نحقروهم معناها ونقولوا ابخيتو هذوكم انشطه معناها نتاع تفرهيد وبرا, الوغ كو هذيك حاجه مهمه برشا.
3: هو لنا قبل ما نواصلوا معاك يعني على الانشطه البديله, يمكن برشا من الامهات ولا بالي يسمعوا فينا توا يقول لك والله نشري البازل, نشري السكرابل, نشري الشطرنج, نشريهم الكل والله عنده في الدار, ما يتلفت لهمش. يقول لك انها ما يتلفت لهمش, تقول له برا امشي ركب ولا برا اعمل كيما تحكي انت, ما يداومش دريج جيد يخليه على جنب ويمشي على روحه. نحكيوا لنا حتى للصغيرات, نحكيوا فوق الخمس سنوات.
2: هو لهنا وقت اللي اني معناها ديجا عطيته التليفون والتابلت قداش من مره ومن بعد نقول له اجا العب بالالعاب هذوما, سي نورمال باش يختار التليفون خاطرك انت ديجا وفرت له الحاجه هذيك.
3: دونك لهنا يقول لك كيفاش نصلحه, كيفاش
2: اني لهنا ديما ننصح الوالي نقول له كي تمشي تشري العاب لصغيرك هزه معاك وخليه هو يختار حاجه ينفح عليها. نجمو حتى مثلا هذا السيستم نقترحه على الاولياء, نقول لهم مثلا اشري سبعه العاب كل يوم من الاسبوع نمد لعبه وكيف كيجي الليل نخبيها باش هكاك ما يقلقش منها ما يعاود يشوفها كان الجمعه اللي من بعد. معناه ونقعد نلعب معاه زاد وقت اللي نمد له لعبه ونخليه وحده زاد باش يقلق, سي نورمال.
3: ولنا دونك يلزم الوالي خلينا نقولها يعني كما هي, يعني يلزم يصح قلبه شويه خاطر الصغير يعمل ردة فعل باش يسخفك باش انك يفرض عليك تسمع كلامه وتستجيب يعني لرغباته. خاطر لنا يقول لك ليه والله يولي يعيط وكذا برعتيه وكهو.
2: هو راهو الصغيرات سو دو غران مانيبيولاتور, معناها يعرفوا كيفاش يلعبوا بالاولياء نتاعهم كيما يحبوا. دونك لهنا معناها وقت اللي صغير يعمل اون كريز باش ياخذ حاجه يحب عليها, اني اذا كان معناها نرضخ ونعطيه الحاجه اللي يحب عليها راهي باش تولي له صنعه. يولي كل ما يبدا يحب على حاجه يولي يتبربس في القاعه ويعيط ويبكي, وهذه حاجات ينجم يخرج بها لبرا من الدار. معناها وقت اللي سيدتي تقول له اعمل لك الحاجه وهو ما عينوش باش يعملها يولي يتبربس لها في القاعه ويعمل لها نفس الحاجه.
3: صحيح للاسف. اذا نكملوا دونك كعطيتنا بعض الافكار بخصوص اوقات الفراغ كيفاش نستثمروه بطريقه صحيحه مع ومفيده مع وليداتنا الصغيرات اللي يقراوا في مرحله متاع انهم يتعلموا في اللغات كيما الفرنسيه كيما الانجليزيه. لهنا كيفاش ينجموا ولا شنو نصيحه لنجموا نوجهها لهم خاصه كانشطه تنجم يتعزز القدرات نتاعهم هذوك المعرفيه.
2: كما قلت لك في اللغات الحيه لهنا احسن حاجه هو كونه نتفرجوا معناها في كوميكيت ولا اللي يحب الصغير يتفرج فيه وتكون باللغه هذيك. وماذا بينا معناها هكا نبداو معناها كيما نقولوا احنا قاعدين معاه شويه باش كان عنده سؤال الكلمه هذيك شنو معناها نبداو على قليله معاه. معناها ولا هذيك حاجه نشوفها معناها بالحق لازمه في تعلم اللغات.
3: واضح. في الختام شنو تحب تقول امه؟
2: والله يا ساعة نتمنى عطلة صيفية سعيدة للأولياء والصغيرات الكل بالضبط. ولهنا زدنا نحب معناها نوضح نقطة, إذا كان صغيري معناها نقولوا احنا كمل توا القراية وبش يتعدى من عام لعام, إذا كان حسيتوا اللي هو موينيت وسفا واكتسب المعلومات اللازمة من السنة هذيك نخليوهم يرتاحوا في الصيف. خاطر بالحق معناها حتى نشوف على الفيسبوك الناس الكل تلوش في اتيديت, الناس الكل لهنا في عظم نلوجوا اتيديت نمشي ونشوفوا دي زكتيف اكتيفيتي دي كلوب فما الروبوتيك فما معناها فما برشا برشا انشطه ينجم يعني يكون بها الصغير
3: نتوجه لانشطه تنجم تزيدهم تنجم تنفعهم تنجم تعلمهم مهارات حياتيه اخرى ما نقعدوش مركزين كان اي العام الجاي نبداو نقراو لو تو من الصيف
2: ونجمو نعملو سبور نجمو نتعلموا الات موسيقيه معناها هذه حاجات راهي لازم الصغير يكون عنده دي اكتيفيتي برا من القرايه وفي حاله صغير حسيتو اللي هو ما اكتسبش المعلومات اللازمه حسيتو معناها باش يزيد يتعب كي باش يدخل يقرا العام الجاي ما فيها بيس نقريه شويه في الصيف زاد كيما قلنا اذا كان مثلا صغيري مؤخر في الكلام ولا صغيري معناها لاحظت اللي عنده شويه صعوبات هذا هو الوقت اللي نجم معناها الراترابي باش العام الجاي يدخل الصغير حاضر
3: واضح مهم جدا يعطيك الصحه بارك الله فيك امنا بوهليل اخصائيه في تقويم النطق والصوت والكلام مشكوره
2: يعيشك ميرسي بوكو بور
3: نهارك زين نهارك زين لله هذا شعنا في ضيفنا لليوم
1: ضيفنا اليوم ضيفنا اليوم
3: استحفظوا على وليداتكم ردوا بالكم على وليداتكم ميسالش وهما صغار نحاولوا احنا نعاونوهم باش نبعدوا عليهم كل حاجة تنجم تضرهم لضمان انه صغيرنا يكبر في وسط عائلي يكون سليم ويكبر زادة في ظروف باهية ظروف ينجم يتعلم منها يبني منها وليبني فيها شخصيته بطريقة سليمة وقدراته المعرفية بطريقة سليمة ويتعلم برشا مهارات اللي هي تنجم تنفعوا القدام في حياته حتى زاد على قرايته ورب ان شاء الله يحفظ الجميع يلا خليكم معنا نمشيو ل نمشيو للنشر الرياضيه بعد لحظات من تو ثم يكون عندنا موعد مع لو مارشي نعملوا طلع على سوق الاثنين سوق الاسبوعيه بي ام ساكن نعملوا طلع على بورصه الاسعار راجعين بعد شويه
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شويه انهار على صباحه تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 قيت الشهر على ميرم افام
4: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بخمي شوا وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت والضمان 10 سنين على الكمبرسور وخمس سنين كاملين على الفريجيدير
5: أنا اخترت كونكورد
4: وانتي وقتش
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
7: من القلب للقلب

0: القلب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. أرانا فام
2: في سكن
0: في سوسة.
2: تونسنا. أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمي مونة البيجي على الأرم أفهم. القناص، موعدكم اليومي على الأرم أفهم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء، استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص، للمستمع كلمة.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM RMFM ديما معاك
3: صباح الخير، صباح النور. في نشرتنا الرياضية، سهل المنتخب التونسي مشاركته في مونديال 2026 بهزيمة ثقيلة أمام المنتخب السويدي 5-0 في المباراة اللي كانت جمعت الزوز منتخبات فجر هذا اليوم ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة. وكان تخلى المنتخب السويدي المقابلة هذه بقوة، حيث تمكن من افتتاح النتيجة عن طريق ياسين العياري ذو الأصول التونسية قبل ما يضيف الهدف الثاني عن طريق اللاعب ونجمه ألكسندر إيزاك بعد هجمة مرتدة سريعة. وكان رغم أنه نذكره مع نهاية الفترة الأولى كان نجح عمر الرقيق من تقليص الفارق برأسية قبل نهاية الشوط الأول، فإنه المنتخب التونسي ما تمكنش من العودة في النتيجة خلال الفترة الثانية. وفي الشوط الثاني كان عزز المنتخب السويدي فوزه بإضافة 3 عن طريق اللاعب جيوكيريس وماتياس، وأيضا اللاعب ياسين العياري كان أضاف الهدف الخامس في اللحظات الأخيرة من المقابلة. وهيك تتعقد الحقيقة مهمة المنتخب الوطني التونسي في المجموعة السادسة بعد هذا التعثر، خاصة بعد انتهاء مباراة اليابان والمنتخب الهولندي على نتيجة التعادل الإيجابي 2-2. ذكر أن الناخب الوطني لموشي يعني صبر اللموشي في المقابلة هذه كان تخلى المقابلة بالتشكيلة التالية: مهيب الشامخ في حراسة المرمى، منتصر الطالبي، محمد أمين بن حميدة، عمر الرقيق، علي العابدي، يان فاليري، راني خديرة، الياس السخيري، حنبعل المجبري، الياس سعد، وأنيس بن سليمان. مدرب المنتخب التونسي صبر اللموشي وبعد المقابلة وبعد الهزيمة بخماسية في الجولة الافتتاحية من مقابلات المنتخب الوطني التونسي في المجموعة السادسة قال أنه تلقت شباكنا نتيجة عريضة بسبب جودة لاعبي منتخب السويد والأخطاء الفردية التي ارتكبها المنتخب التونسي والتي لم تساعد عناصرنا الوطنية للعودة في المقابلة، خاصة بعد تذليل الفارق مع نهاية الفترة الأولى من المقابلة. وكان المردود الدفاعي في مستهل الشوط الثاني إيجابي، إلا أن وقعنا في الأخطاء الفردية اللي كلفتنا غاليا ودفعنا الثمن باهظا. فكأس العالم مسابقة كبرى لا ترحم أي منتخب يرتكب أخطاء فاتحة، ومنتخب السويد كان أفضل منا وجودة اللاعبين صنعت الفرق. وأضاف اللموشي أنه يتعين علينا بمناسبة المقابلة القادمة ضد المنتخب الياباني تجنب الأخطاء والهشاشة التكتيكية ونكون أكثر تلاحم على مستوى خطوط المنتخب. في نفس مجموعة المنتخب الوطني التونسي انتزع المنتخب الياباني نقطة ثمينة بالتعادل 2-2 مع هولندا في مباراة مثيرة بافتتاح منافسات المجموعة الأساسة لكأس العالم 2026 لكرة القدم والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وكان تمكن المنتخب الهولندي من افتتاح النتيجة في زوز مناسبات بفضل اللاعب فان دايك وأيضا اللاعب سامرفيل في الدقائق 51 و64. وكان تمكن منتخب الياباني من تهديف عن طريق اللاعب كايتو وأيضا كامادا في الدقائق 57 و89 ليحصل كل فريق على النقطة من خلال المقابلة هذه. بلاش نحكيو على مقابله المونديال وكنت مكن منتخب الكوتيفوار من خطف انتصار ثمين بهدف لصفر في اللحظات الاخيره من مباراته امام الاكوادور اليوم الصباح وضمن منافسه الجوله الاولى من مقابلات المجموعه الخامسه في مونديال 2026 وجاء الهدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب البديل امادو او اماد ديالو نجم لاعب فريق مانشستر يونايتد في الدقيقه 90 وهكا يرفع منتخب الكوتيفوار تسيده الى 3 نقاط في المركز الثاني بفارق الاهداف خلف المنتخب الالماني المتصدر بعد انتصاره البارح على فريق او على منتخب كوراساو بنتيجه 7 أهداف مقابل هدف. في البرنامج اليوم في المونديال بداية من 5 منتخب الإسباني في مواجهة الكاب فير و8 متاع الليل مقابلة أيضا منتخب البلجيكي في مواجهة المنتخب المصري أيضا مباراة نلقاو فيها منتخب عربي أيضا بداية من 11 متاع الليل منتخب العربية السعودية في مواجهة منتخب اليورغوي. في البرنامج غدوة الثانية فجرا منتخب الإيران في مواجهة منتخب نيوزيلندا و8 متاع الليل أيضا غدوة فرنسا في مواجهة السنغال وبداية من 11 متاع الليل أيضا غدوة المنتخب العراقي في مواجهة منتخب النرويجي. نحكيو على نادي كرة السلة بمساكن ألف مبروك لصنف الأصاغر ذكور بعد تتويجه البارح بلقب البطولة للموسم الرياضي 2025-2026 وانتصاره البارح على القصرين بنتيجة 66-57. في الأخبار الوطنية يتواجد حاليا المدرب الروماني لورينتو في تونس لاستكمال إجراءات التعاقد مع الترجي الرياضي التونسي. كان سبق للمدرب هذا الروماني تدريب الترجي الموسم قبل الفارة من المنتظر أن يجلس مع رئيس النادي حمدي المدب ونائبه المكلف بفرع كرة القدم شكري الواعر لحسم بعض التفاصيل قبل توقيع العقد. أعلن نادي زاخور الناشط في البطولة الدرجة الأولى العراقية والذي أنهى الموسم المنقضي في المركز التاسع برصيد 53 نقطة تعاقده مع المدرب التونسي ماهر الكنزاري لقيادة المقاليد الفنية للفريق للموسم لمدة موسم واحد. وكان الكنزاري خاض عدة تجارب خارجية بعد الإشراف على مقاليد الفنية لكل من السالية القطرية أيضا الوكرة ونادي أحد السعودي فضلا عن تجارب مختلفة في تونس وأيضا مع المنتخبات الوطنية لمختلف في الفئات العمرية بالإضافة إلى عدد من الفرق في الرابطة المحترفة الأولى. أكدت مصادر صحفية مصرية البارح أن الظهير الأيمن الدولي التونسي لفريق الاتحاد المنستيري رايد بوشنيبة وصل إلى مصر تمهيدا لإتمام انتقاله إلى نادي غزل المحلة لمدة 3 مواسم. وأوضحت نفس المصادر أن نادي غزل المحلة اتفق مع فريق الاتحاد المنستيري على إتمام صفقة شراء بوشنيبة بقيمة 150,000 دولار ومن المنتظر أن يجتاز اللاعب هذا الفحص الطبي قبل توقيع الرسمي لمدة 3 مواسم. نذكر أن الاتحاد المنستيري تعاقد مع بوشنيبة في الميركاتو الشتوي قادما من فريق الترجي الرياضي التونسي. بما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
0: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
0: من القلب للقلب.

0: قلب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. النهار على صباحه. النهار على صباحه. مع كمال من السبعة للعشرة. صلتينا.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
2: رجعني لكم من جديد والتسعة ونص على موجات راديو رام اف ام. صباح الورد لكل مستمعينا الكرام. لقيت ذاك العادة الموعد باش يكون مع لو بوان مارشي.
0: لو بوان مارشي لو بوان مارشي.
2: إذن حاضر معنا كالعادة مباشرة من سوق الاثنين صديقنا خليل. صباح النور ونهارك زينة. صباح النور يا خليل.
3: بخير لكل مستمعينا رام اف ام، نهاركم سعيد إن شاء الله.

0: نهارك طيب يا خليل، ان شاء الله نهارك مبارك. شنو احوالك يا خليل؟
1: والله وحي احوالي.
0: كنت لبس
1: كنت لبس وما خدش خوي.
0: الله ما تقوليش قاعد تسير تفرج على الماتش يا خليل.
1: اي نعم، ويا ليتي لا قعدت.
0: مش كان انت تقولك يا خليل، برشا توانسة اللي صاروا باش يتبعوا
1: الحقيقة بدون تعليق. والله يا كمان بدون تعليق
0: الكلام يفقد معناه، ما عادش تلقى باش تعبر يا خليل. حتى
1: على نسور قرطاج اتريشوا هما بسمية.
0: خليل هو دونك للأسف الحقيقة غضب كبير برشا من جماهير الرياضية في تونس بعد المباراة والهزيمة الثقيلة جدا الحقيقة على التوانسة. يعني كيفاش يقولوا يا خليل، برشا توانسة باعوا النوم الغالي وصابحين يخدموا وساهرين الماضي ثلاثة وهما يتفرجوا في المباراة ولا ناس قائمة. إذا عقبات الليالي مش القهوة باش تتفرج في الماتش ولا حقيقة بعد الهزيمة بالطريقة وبالكيفية هذيك، إذا اللي نجم يفسر الغضب الكبير الحقيقة البرشا توانسة بعد هزيمة المنتخب التونسي قدام منتخب السويد. للأسف يا خليل، للأسف
1: أنا شايفها من الحقيقة والله، لا يمثلوا الرأي التونسي بالكل.
0: للأسف
1: تونس أقوى منهم،
0: نستحقوا خير من هكا. إن شاء الله اللي جاي خير، أيوة وسع بالك يا خليل. إن شاء الله قال لي خليل
1: وخاطر ابن السور.
0: أي سي خليل متغشش خليل. أي سي خليل، قل لي شنو الأجواء في السوق وشنو الحركية في السوق اليوم؟
1: والله الحركه في السوق انا نرمين اول مره الراك هيك، انا حركيه باش كبيره
0: ضعيفه حاليا في السوق الحركيه.
1: هاي
0: هذا على مستوى الناس اللي تاخذ قضيتها، وعلى مستوى التجار معناتها كالعاده موجود،
1: معبي موجودين الكل.
0: كل شيء متوفر.
1: موجودين التجار
0: وكل شيء متوفر، يعني
1: كل شيء متوفر وكل شيء موجود.
0: فهمتك. الأسعار حسب ماريتها يعني أقل من الأسبوع اللي فات، كيفاش معناتها أكثر؟ هي مستقرة، مستقرة عندك شواء كيفاش؟
1: بالنسبة للأسعار خويا كمان خلينا نقول
0: باهي السوق اليوم، باهي
1: ما شاء الله الأسعار
0: واضح. هاي مالا
1: طماطم دينار ب 800 700، مالا
0: يعني
1: بطاطا ب 1300.
0: أيوه يعني النجم نعبيه قفة خضرة باهي اليوم،
1: نجم تعطي
0: بالخضرة والغلة. بالخضرة والغلة به. اي سيدي مالا نبدأ معك، اعطينا اش عندك اسعاري.
1: نعم
0: هاي نبدأ.
1: هاي سيدي نبدأ بالنسبة للخضرة، سمحني راني مرقدتش ما نيموش
0: يعني. والله حتى اني عارفك يا خليل، اعطينا الاسعار اخوي برقد على روحك. كان جاك النوم هذا خليل؟
1: كان جاك والله كان جاك.
0: والله يا خليل
1: الحمد لله ما جاتني الشلطة منهم.
0: لطف عليك اسم الله عليك يا خليل. كورة يا خليل اوفا
1: لي خمسة وما ناوي عاود يرد فيه خمسة اخرى.
0: للأسف هكا هو، ربي يصلح حالنا. اي برا سيدي تجاوز يا خليل، اي اعطينا القائمة بتاع الاسعار.
1: اي برا سيدي البطاطا ب 18 دينار
0: 18 100، موش راقد بربي لحظة ستوب خليل ما تأخذوش عليه، راهو بيتي تفرج على الماتش وكمل هزيمة كبيرة. ما عادش فارغ خليل ب 18 100 البطاطا، 18 100
1: البطاطا
0: كمل.
1: فما ب 15 100، فما كشبيدة بدينار، الطماطم فما ب 800 وب 700 وب دينار وب 12 100 بالنسبة للطماطم، ضد القراع بدينار، البصل بدينار وب 1500، فلفل الشعباني فلفل الشعباني بلفي وب 1500 وب 1800، وكذلك الفلفل الاحمر ب 1500 وبلفي، البقلوطي بلفي وب 3000، السفتاريا بلفي 2500. توا نمشيو الخضر الورقية.
0: يلا سيدي الخضر الورقية في سوق الاثنين شنية أسعارها اليوم؟
1: السلق والمعدنوس 500، اللفت 1500، والنعناع 500، الكلافس كيف 500، البيتراف 3 دينارات، عندك كذلك الترنجية باهي، ترنجية تشريوها جاية معناها شيء كبير 1000 فرنك. تو باش نمشيو للغلال.
0: الغلة ايوه شنو هي اسعار الغله اليوم في السوق؟
1: بالنسبه للغله،
0: فلوس
1: 2500
0: لوز 2500 هذاك هو تو عنده تقريبا جمعتين تقريبا هكاك معناتها سمو خليل 2500 لوز ايه لوز الاخير كمل ايه
1: ايه كمل اللوز المشمش ب3000 و4500 و5000 اما مشمش ما شاء الله غليظك
0: به
1: انت اللاعب 800 البطيخ بدينار وب 1200 العوينه ب 3000 وب 4500 وب 5000
0: ايوه
1: التفاح ب 2500 وب 4000 وب 3000 الخوخ ب 4000 و 2500
0: الخوخ انا ومنهم الخوخ انا ومنهم
1: كيبو طبقايا كيب رويال
0: كيبو طبقايا كيب رويال نفس السوم
1: نفس السوم
0: به
1: الدقله ب 12 دينار النزاس بوكتلا ذاك
0: ايه
1: ب12 دينار
0: ايوه
1: مملوك 16 دينار رامش قلت لك كمان
0: نسمع فيك حب مملوك قديش قلت لي
1: 16
0: اي
1: ليه قلنا حب مملوك 16 الفقوس ب 2000 وغما فقوس بدينار القارص ب 3500 توا باش نمشيو للمرشي اللوطاني
0: المرشي اللوطاني لا عاد ميزنا في السوق عاد العظم قديش اليوم؟
1: اي العظم بلاتو ب 7500 وب 6500 وب 6000 وب 5000 زاد
0: واضح واضح
1: ايه توا شفتوا لازم نمشيو للمرشي اللوطاني
0: المرشي اللوطاني
1: نمشيو له تحبوا ولا
0: مالا مالا مالا اعطينا سوم الدجاج اليوم قديش ولد بحرش فما وما فماش اي
1: كيلو دجاج ب 6500 فهمنا والكتف الدان 7000 والخف الدان 9000 خف الدجاج العادي 8500 وسكالوب 16800 وب 14800 سكالوب الدجاج العادي
0: ايوه
1: باش نمشيو 60000 البقري 48 كروما وكتلات 42 بقري مخلط 35 الحم الجمل مضحيت والناس كيف كيف مضحيت شلة ورا 40 و 80 الكرش 7000 والكرش الحرشة 12 دينار الهرقمة 25 كبدة العلوش 65 كبدة البقري 55 راس العلوش 25 شوش 30 والمركز 35 والمركز الرويال 55
0: واضح واضح هذا بالنسبه للحوم الحمراء ولد بحر فما اليوم بزيد في المرشي اللوطاني
1: موجود ما شاء الله
0: موجود بياتنا اللي عندك اي
1: اي الوراق 18 دينار و 18 دينار و 500 ليه المرجان 24 دينار و 800 سكومبري 15 دينار و 16 دينار و 800 لما سكر كومبري زويد 8500 وب 9000 سردينة ب 4000 4600 5000 3800 بالنسبة للسردينة
0: واضح
1: أما بالنسبة للتريليا التريليا ب 30 دينار كبة العلوش 27 دينار و 800 ولا كذلك البحر حشيت خويا كمات سامحني
0: اي لطف عليك اي
1: يوما خويا سامحني
0: هكا هو سيس روحك سيس روحك خليل اي كملت انت شمازال عندك اي كمل اي
1: 27 دينار و800 25 دينار و800 والبسله 22 دينار و800
0: ايوا وانا
1: قلت لك تو 27 و28 وانت كلب بحر اي حوت الغزال 17 دينار و800 الفرنيت 36 دينار و800 الكروفات 29 دينار و800 و14 دينار و800 والكرمان 36 دينار والمجل ب14 دينار و800 فما مجل جوايد 5000
0: هذا
1: يخوي كمان اليوم مش عندنا
0: هذا اللي فما اليوم
1: ومرشي اللوطاني
0: يعطيك الصحة يا خليل مال اليوم ماكش مش تفطر
1: لا لا هودي كيفاش اليوم عز النهار بالماكلة
0: هذه قل لي اسمع لا ينفع معها منتخب لكاس العالم
1: لا لا
0: على الفطور يا كمال اسمعني يتغشش يطلع يهبط يصير اللي يصير بالنسبة للخليل. الفطور سي الفطور
1: باش نمشي بالقيم
0: هما ما فماش الفطور سي الفطور. اي اخوي البي شنو الفطور شنو تقترح اليوم؟
1: هيا اليوم احنا باش نطيبوا كل شيء دقيق وتشيش بالقضيط موموس على راس عين.
0: ايوه
1: هذا راس عين نحتفلوا به اللي ولا اليوم ياكلوا قضيط وغدوه نطيبوا الملوخيه فهمتني ولا هذا شيء كبير.
0: هذا راس العام العربي عاد نستناه وعاد احنا مفتي الديار التونسيه خاطر هو
1: يا لازم ودي غير من
0: يا خليل يا خليل يا خليل يا خليل يا خليل يا خليل يا خليل يهديك ربي يهديك ربي فما امور رسميه دونك يا خليل بالنسبه لعمليه رصد الهلال باش تكون اليوم بعد المغرب صحيح الحسابات الفلكيه تقول انه غدوه فما وفما وفما امكانيه انه يشوفوا الهلال هذه الحسابات الفلكيه لكن رسميا رسميا يتم الاعلان عن الاشهر القمريه اذا ببلاغ من مفتي الديار التونسيه. هذا المعمول به يا خليل ما تبداش تفتي وحدك برا سي خليل. ايوه ها يا سيدي
1: اذا كان معنا شيء غدوه اليوم يتمنى نطيبوا كل شيء رقيق وتجيش بالقديد
0: وكي يطلع مش غدوة تطلع روحك طيبتك ليلة القديد
1: وكي يطلع مش غدوة نوليه نهار الثلاثة نطيبه كل شيء بالقديد.
0: فهمتك فهمتك يعني قبل بنهار قصدك انت
1: قبل بنهار صحيح.
0: ايوه
1: وياتنا فول وحمص وبساطة والله مصلي يعني بيه وطرب قديد بس هم يديروا فاوح شيء كبير فهمتك ومن غدوة نطيبه الملوخي ونصمتوا العظم ونزينه
0: واضح
1: بل بثلاث ايام نعملوا اكل مجمع اكل تاع البشكوتو عظمه بوسط هو بشكوتو من النص عظمه طايقه يفزي وقدوها بالاكل حلوة بتاع الزقوق
0: اسمها المجمع
1: اسمها المجمع كما
0: شاء كيفاش نو هو بشكوت وحطوا فيه عظمه كيفاش ولا خبز
1: يسمطوا العظم خبز ينقوه يسمطوه يسمطوه ويحطوه في الوسط ويلموا عليها كان العجين بتاع البسكوت
0: ايوه
1: ويحطوها في الفور الطيب وكاو
0: كيفاش بسكوت ومع عظمه كيفاش
1: هيا باهي
0: باهي ما يسالش نجربوا معاك ما يسالش ما يسالش ايوه هيا سيدي ومنه غدوه دونك اول نهار في راس العام نعملوا كل عظم الملون
1: اي نعم
0: اي وشنو الاخر
1: خليل؟ اللون
0: والعظم اي
1: وانا
0: وملوخية
1: شجرة ناخذ وريقة ونصوروا فيها كل العائلة على خد البيت يقبل هذيك
0: هيك وفي النهار طيب
1: الاخضر خط الاخضر ان شاء الله العام يطلع اخضر
0: ان شاء الله عام بيه ان شاء الله عام بيه وربي ينصر فلسطين ان شاء الله وربي يبقي ستروا علينا وعلى بلادنا وعلى وليداتنا والعالم العربي والاسلامي الكل ان شاء الله يا ربي يا سي خلي في النهار لولي وفي النهار لولي طيب الملوخيه يا خلي والنهار لولي طيب الملوخيه بطبيعته كيكا
1: اول النهار اليوم راس العام هذاك الملوخيه
0: نهار لول نهار الملوخيه القديد يتعمل قبل بالنهار
1: وتقاليدنا
0: خير اي صديقنا ايمن قال لي راه زمني يا كمال رئيس نعم زمني زمني احنا ليش مستحفظين عليه خاطر زمني سي خليل اي اسمع خليل ما اليوم متغشش شويه وهاك تشوفه معناتها حتى في الكلام ها ساعاتي اذا يتشنج ناقص نوم خليل مرقتش من البارحه
1: مشيت
0: بقى قعدت شوني انت وحدك ما قعدتش من البارح هكا تفرجت في الدار ولا في القهوه
1: علي هذه فما شويه حدا حدود جارنا باكر
0: اي مكر تحيه المكر تفرجت بعدها مكرم اي
1: ايوا وبعد ايش
0: بعد كملت في الدار ما عادش نجم تتفرج واقف يعني بعد البونتو
1: كيدي ثاني الهدف الاول والثاني والثالث
0: ما عادش نجم نكمل وقف هكا
1: صلينا الصبح وبعد ايش رجعنا
0: كملت الماتش
1: احنا مازلنا وبدينا نتفرجوا والثالث دخل الهدف
0: هكا هو
1: ماركيت هدف شوي ان شاء الله غد
0: هكا هو
1: هكا هو بديت خوك خليل عاد
0: هكا هو تغشش خليل اي في الامان برا رقد على روحك اشبع منهم برا في الامان في الامان هذا ايش عندنا في البوان مارشي لليوم
2: البوان مارشي البوان ماشي
0: احنا ديريكت نمشيو لي منك نسمع لليوم نبقاو نحكيو على اخبارنا المحليه نحكيو على مساكن لقيت هذا
2: منك نسمع منك نسمع اسمع.
0: إذن أخبارنا المحلية والجهوية نحكي على أخبار مساكن أخبار سوسة. إذن نبدأ مع بلاغات صادرة عن بلدية مساكن. البلدية مساكن اللي تواصل جهودها في التصدي للمضار المخلة بالبيئة والمحافظة على نظافة المدينة وسلامة تجهيزاتها من خلال متابعة المخالفات المتعلقة بإدارة النفايات والتصرف فيها. البلدية في بلاغ صادر نهار 13 جوان يعني أول أمس فادت بأنها رصدت حالة إلقاء عشوائي لفضلات صناعية وغيرها بالطريق العام. يعني فما شكون طيش فضلات صناعية وين في مكان يعني غير مخصص لذلك وين تم التعرف حسب بلاغ البلدية على الشاحنة المستعملة في المخالفة من خلال أرقام المنجمية تم تحديدها يعني الشركة المالكة لها. تقول البلدية إنها باش تاخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الجهة المخالفة عبر إثارة الدعوة إذن في الغرض وتحرير مخالفة إدارية. في سياق متصل البلدية نبهت في بلاغ سابق نهار 11 جوان إلى تواصل الإخلالات المرتبطة بسوء استعمال الحاويات متاع الفضلات المنزلية اللي تلقاهم في الشارع من خلال إلقاء الأتربة الفواضل متاع البناء المواد المشتعلة عقاب كانون القابلة للاشتعال زادة داخلها وكشفت بقايا متاع فحم تم خلطها بالفضلات المنزلية وضح في قاع إحدى الحاويات شنو كان يصير كادت تتسبب في احتراق صندوق شاحنة ضاغطة يعني كل كاميونات الحمر اللي يهزوا الحاويات يعني هما قلبوها يعني الحاوية في وسط الكاميون لكن هي في وسطها فحم وميزال شاعل يعني تخيلوا انتم لا قدر الله شنو كان ينجم يصير مما شكل خطر على الأعوان والمعدات البلدية حسب ما جاء في نص البلدية. البلدية أشارت إلى أنه تكرر مثل هذه التجاوزات في عدد من مناطق المدينة يؤدي للإضرار بالتجهيزات العمومية يعرقل جهود المحافظة على المحيط ودعات المتساكنين إلى مزيد الحرص على حسن استعمال حاويات الفضلات واحترام قواعد التصرف السليم في النفايات وجد دعوتها لأصحاب المحلات التجارية والمهنية باش يتصلوا بالمصلحة الاقتصادية بالبلدية قصد إبرام اتفاقية خاصة برفع الفضلات الناتجة على الأنشطة متاعهم بما يضمن معالجة هذه النفايات في إطار منظم ويحافظ على نظافة المدينة وسلامة مرافقها. وأكدت البلدية في ختام بلاغها عزم على مواصلة مراقبة المخالفات البيئية والتصدي لها ودعات المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن كل التجاوزات اللي تم رصدها دعم للمجهودات الرامية إلى حماية البيئة وتحسين المشهد الحضري بمدينة مساكن. ايضا من خلال اكيد الرسائل اللي تخلطنا ومتابعه الشان المحلي في مساكن عدد من احياء مدينه مساكن خلال الاسابيع الاخيره قاعده تشهد اضطرابات متكرره في التزود بالمياه خاصه لنا نحكيه خلال عطله نهايه الاسبوع نهار السبت يكون الماء يمشي عادي جدا من تدفق يعني به وحتى اللي يسكن الفوق يعني يوصل الماء عادي عندك من نهار السبت ونهار الاحد تولي وضعية أخرى. برشا مواطنين تشكوا من ضعف ملحوظ في تدفق المياه خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع فيما سجلت بعض المناطق انقطاع لساعات يعني متفاوتة الأمر لأثار حالة من التذمر والاستياء في صفوف المتساكنين. عدد من المواطنين من خلال رسائلهم كانوا أكدوا إشكاليات هذه أصبحت تتكرر يعني في الويكاند الأخرانين بصفة لافتة مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وهذا ينعكس سلبا على الحياة اليومية للناس ويصعب تلبية احتياجاتهم الأساسية خاصة خلال فترة الذروة اللي يرتفع فيها الاستهلاك المنزلي للمياه. يعني نحكيه على عطلة نهاية أسبوع في فصل متاع صيف مع ارتفاع درجات الحرارة ناس تقضي شوارها ناس تبحر وتروح باش تدوش ناس باش تنظف ديارها لكن للأسف يلقى روحه الضعف متاع تدفق المياه ما ينجمش يعني يقوم بالأشوار هذه حتى على دوش لا سخان يمشي لا والماء يبدأ ضعيف برشا. على كل فما برشا تساؤلات عن الأسباب وراء هذا الاضطراب تقريبا تو قاعد يتكرر يعني في اللي ويكاند في التزود بالبياخ للأولى الأخيرة ودعوة للجهات المعنية باش توضح يعني شنو اللي فما بالضبط والإجراءات المزمع اتخاذها لضمان استمرارية التزويد بالمياه وتحسين جودة الخدمات المقدمة. نختم إذن مع خبر آخر. الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة في رد على أسئلة كتابية لعدد من النواب حول إحداث دور خدمات رقمية بكل من معتمديات منزل المهيري في القيروان، المسعدين في سوسة، ومنزل الحبيب في جابس. نذكروا أنه كنا تحدثنا على المراسلة اللي كانت قدم بها نائب عن معتمدية مساكن بالبرلمان سيدة حسامة محجوب حول إحداث دار خدمات رقمية بالمسعدين. على كل، قالت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة إنه الطلبات هذه ستندرج ويتم دراستها عند إعداد برنامج الإحداثات الجديد للفترة 2027-2030. يعني في الوقت ذاك من المنتظر أن يتم البرمجة متاع دار خدمات في المسعدين. وتحية الكل أهلنا اللي يسمعوا فينا في المساعدين. هذا يشعلنا في جولتنا في منك نسمع.
2: منك نسمع، منك نسمع.
0: تولى 10 غير درجين خارج البارح، زادة كده أجواء طيبة جدا في المدرسة الإعدادية بالبرجين، خاصة مع انتظام ولا تنظيم القافلة الصحية اللي كانت الحقيقة قافلة صحية كبيرة فيها 23 اختصاص وأكثر أنشطة الحقيقة متنوعة. البارح كنا في المواكبة تلقاو شوية أخرى التختي على صفحتنا على الفيسبوك راديو راما فام، وكان حضور الحقيقة طيب جدا من المواطنين وأيضا من الكادر الطبي وشبه الطبي وكل أطراف المنظمة هلال الأحمر وغيره، يعني من ناو مجلس محلي وغيره، يعني من الناس اللي كانت واقفة البارحة. نحب نشكر برشا سي علي مرزوق وكل يعني الناس وأهلينا في البرجين على كرم الضيافة وحسن الاستقبال متاع كل الناس يعني اللي كانت حاضرة في الـ في الـ في القافلة. وإن شاء الله أكيد كانت الاستفادة كبيرة يعني من الخدمات اللي تقدمت، خاصة نحكيه تقريبا ما بين 600 و700 عيادة يعني اللي صارت البارحة. تنظيم ممتاز جدا جدا جدا، وبارك الله في جهود الجميع اللي الحقيقة قاموا بالبادرة هذه. شكرا للكادر الطبي وشبه الطبي الكل اللي كان موجود البارح، إذن مجهودات كبيرة برشا رغم السخانة متاع الطقس، لكن كانت الحقيقة تواصلت يعني تقريبا نحكيه قريب الساعتين ولا أكثر يعني بعد الزوال، وكان مجهود كبير برشا قدموه بارك الله فيهم الناس كل والناس اللي ساهمت والناس اللي كانت حاضرة البارح، وإن شاء الله تتواصل كما هذه المبادرات. خليكم معنا دائما في الاستماع. زاد التحية البارح لمدام لميا بعزوق، زاد والقائمين على الاختتام المسابقة الثقافية المحلية. إذن البارح كان الاختتام في دار الثقافة بيمسك، الحقيقة كانت أجواء طيبة جدا، تنظيم رائع جدا، وكانت أجواء متاع تسابق خلينا نقوله معرفي يعني ما بين أبناء المدارس المترشحة للنهائي، وكانت الأجواء جميلة جدا البارحة في دار ثقافة بمساكن اللي احتضنت الحدث، وإن شاء الله أكيد عم جي نشوفه إذن مشاركة أكبر متاع مدارس وتتطور أكثر هذه المسابقة الثقافية. الحقيقة من الحاجات المزيانة اللي نحب نشوفوها ما بين المدارس والمعاهد امتعنا. يلا خليكم أنا في الاستماع، فاصل قصير راجعين بعد مكملين المشوار. شنا سمعوا لقيت ذي به عنا فاصل شقول إشهار عنا إشهار راجعيني.
3: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه لقيت إشهار على رما فام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولا اكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: كبلي سنتي
3: كنقولوا كاع قريت نقولوا لادريس رقم واحد اللي لك تخوم ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة. على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفو لاين 27 188 888.
4: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام. النهار على صباحو، النهار على صباحو مع كمال من 7 للـ10.
0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، واصلنا معكم ديما المشوار في النهار على صباح. وشكرا لاختياركم مرام افهم، شكرا لاختياركم صبحيتنا باش تعديوا معنا اجواء الصبحيه. 59 دقيقه نمشيوا لفقره من القلب للقلب. لقيت هذا
2: من القلب للقلب، من القلب للقلب.
0: باش نبداو مع الاهداء الاول. دونك جينا من عند كوثر ابراهيم، تحيه ليك يا كوثر، وتقول صباح النور ان شاء الله نهاركم زين وانت بالامثل. تقول بدايه اسبوع موفقه بمناسبه عوده اختها الغاليه عقيله وزوجها تارق من البقاع المقدسه من الحج. روحوا من الحج تقول لهم الحمد لله على سلامتكم، تهدي لهم اكيد. ايه ايه ايه نبي ومشي الحلوه برشا الاختيار الموسيقي. تقول لهم ان شاء الله حج مبرور، ان شاء الله ذنب مغفور، ان شاء الله سعي مشكور ودعاء مستجاب. اذا نقولوا لها مدام عقيله. ايضا زاد ستارق نقولوا لهم ان شاء الله حج مبرور، ان شاء الله سعي مشكور، ان شاء الله ذنب مغفور، وان شاء الله في عوده.

0: الحمد لله لسلامة حجاجنا الميامين. إذن إن شاء الله ربي يتقبل من الجميع. نكمل معكم في من القلب للقلب.
1: من القلب للقلب من القلب للقلب.
0: تحية عبير زياني صباح النور تتمنى إذا الخوها بسام تقولي حضر للتخرج متاعه إن شاء الله ربي يفرحكم يا لله وربي نشحه وبالتوفيق هو الكل وليداتنا وبنياتنا. كوثر ماجري صباح الورد. صباح الورد كاميليا علوي ولا كاملة عفوا العنوي تقول صباح الورد خويا كمال نارك زين تقول من الوردانين. تحية ليك يا لله وتحية لكل مستمعينا في الوردانين. تقدم تحية لبنت سلفة مناسبة عيد ميلادها تقول لها كل عام وانتي بألف خيرة. مدام بسمة تاني مروان ولد اخته بعيد ميلاده مروان مبارك تقول له كل عام وانتي بالف خيره. تحيه لسي كمال العابد. تحيه لمدام نوره ليغا. تحيه لمدام كلثومه فتح الله. تتمنى لبنياتها السعاده والفرح الدائم ان شاء الله ديما فرحانين. ضحى قزاح هاله بريدي صباح الورد نجات بابا نهارك سعيد مبارك. ساميه قليم تقدم اهداء لاختها لطيفه قليم هي وكل العائله الكريمه مناسبه تخرجها في الدكتوراه وتقول لها الف الف الف مبروك والحمد لله على النجاح وان شاء الله من حسن الى احسن.

شاء الله ديما فرحانين ومن نجاح الى نجاح. كوثر حراثي تهني اسراء واسلام بعيد ميلادهم، تقول لهم ان شاء الله ربي ينجحكم وربي يعطيكم الوقت الطيب. ربيعة مرموري صباح الورد تقول لسامية طفلتها بعيد ميلادها، بمناسبة عيد ميلادها تقول لها كل عام وانت بألف خيرة. مريم مريومة صباح الورد قدم تحية كبيرة برشا لأختها نعيمة الحدادي ومروة وثوريا الحدادي، وتحب غنية روف ماهر صنديدة، يا لله ربي يفضلهم لك وإن شاء الله ديما ملمومين في الخيرة.

0: صنديدة روفة مهر نسلم على مدام زي ميلاد قل صباح الخير تاني والدخت أيمن بعيد ميلادو وهيثم عبد الغني هكا بالتخرج يا سيدي نقول لكم مبروك عليكم الاثنين وإن شاء الله بالنجاح والمستقبل الزهرة
1: مبروك يا حياة قلبي مبروك
0: سلم على مدام وسيلة شبيل نقول لها ربي فضلك ولدك ربي يعطيه بالصحة وطول العمر ربي يعطيه بالوقت الطيب وربي إن شاء الله يرزقه كل خير تحب غنية وليدي ربي فضله لك يا ليلى وربي يصلح الحالة

بفضل إن شاء الله. مدام جليلة فتح الله صباح الورد تقول الكلثوم فتح الله عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بألف خيرة. مدام خديجة زادة تقول الحفيدة صغرون هكا تقول صغير صغرون تقول عيد ميلاد سعيد ونسبة عيد ميلاده اليوم.

0: انت تظنينا بنيوسف صباح الورد تقول خالد بنيوسف عيد ميلاد سعيد، ان شاء الله كل عام وبالخير ايضا، وتحياتنا لكل متابعينا وكل مستمعينا، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا على الثقه، شكرا على وفائكم للنهار على صباحه ورجو رما فهم. احنا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، موعدنا ان شاء الله غدوه بدايه من السابعة في موعد جديد من الوقت، نقولكم ان شاء الله نهاركم زين. هذه اجمل تحيات كمال الزرلي كوتي ميكرو، في الاخراج حافظ بن صالح، مهدي في الاخبار الرياضيه، وخليل في البوا مارشي، في الامان الناس كل. ملتقانا دائما عبر احلى الاذاعات يتجدد في قادم الحلقات ان شاء الله، اذا خليكم ديما اوفياء لراديو راما فهمة.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

0: الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا اهدئات كدويت كل نهار. وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمى فهم وعيش صبيحك وعيش صبيحك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
0: بقية الشهر على رمى فهم. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا، بدي شوى على الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، الجو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27-812-925 ولا 25-455-777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند جريت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وجريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى جريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند جريت.
4: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 لـ 22 جوان، صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ال 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ار ام اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ار ام اف ام، على ار ام اف ام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيد الإشهار على رام فام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الإشهار على RMFM.
1: عسلامة يا امرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالا؟
2: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
1: ايه عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستريكتور متاعهم الي منيو والبولو.

0: حتى من البانو بي فاسيال وجه وقفة جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
0: هيا حاش 54 852 233 ولا 55 777 909.
1: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
0: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
2: ببليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم من جي والاي تيك وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053
0: جريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
3: تسمعونا

0: تسمعونا على www.rmfm.net تقيت الشهر على رمفام. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net، على www.rmfm.net.
1: القناص موعدكم اليومي على ارم اف ام. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد، واسمع أخبار البلاد والعباد، وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
2: صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، تحيه لكل مستمعينا في موعد جديد من حصه القناص. بدايه اسبوع موفقه لكل مستمعينا. اليوم 15 جوان 2026. في موعدنا اليوم باش يكون موعد خاص، نحكيه فيه على الرياضه، ونحكيه على الرياضه المحليه، نحكيه على تتويج نادي كره السله بن مساكن صنف الاصغر بلقب البطوله الوطنيه البارح. باش نرجع لل مقابلة هذه واستضافة لأعضاء من الهيئة المديرة لإطار الفني وأيضا عدد من اللاعبين. نحكي على هذا النجاح الجديد لمدينة مساكن والتميز بطبيعة لصنف الأصغر بعد الانتصار كما قلنا البارح. بطبيعة مش نرجع بكل التفاصيل، وبطبيعة نعرف اليوم لكيد المنتخب الوطني التونسي والهزيمة الثقيلة أمام المنتخب في السويدي، أمام كما قلنا المقابلة الجولة الافتتاحية عناصرنا الوطنية في مسابقة كأس العالم، 5 أهداف مقابل هدف. بطبيعة إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يعني يورينا على الأقل كرة باهية في المقابلات المتبقية، لأنه الحقيقة اليوم ما شفنا حتى شيء بطبيعة، وثم حتى حديث على إقالة، ربما إقالة منتظرة للناخب الوطني التونسي. خليكم مع فاصل قصير وبعدها رجعي في القناص. مرحبا.
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: تسمعوا في القناص على لرم افام.
1: مقيت الاشهار على لرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: القناص يرجع لكم بعد شويه.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: رجعنا لكم من جديد 11:23 دقيقة، مواصلين في ساعتنا الأولى كما أذكرنا مع بداية الحصة. حديثنا باش يكون سبور، نحكيه على نادي كرة السلة بمساكن بعد الإنجاز المتميز والتحقيق البارح للقب بطولة الصغر. حاضر معنا في الاستوديو سي حسن البهليل رئيس النادي. سي حسن أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك سي، ومرحبا برم فم.
1: كل الشكر لك على تلبية الدعوة. دونك تتويج مهم البارح، هو نقولوا احنا الثمره نتاع مجهود وتعب اكيد نتاع طيله موسم كامل. سحسن
2: بالضبط، هو تعب نتاع عام كامل. الحمد لله هزينا البطوله، وكتعرف الصعوبات اللي قاعدين نمر بها سواء على على على الاوقات التمارين ولا على خاصه بالنسبه للكاتيجوري اللي عندنا. هذول تو عندنا كنا بدينا بنوف كاتيجوري، وصلنا حتى لاربع كاتيجوريات برك، علاش؟ خاطر ما عندناش فضاء للتمارين. والحمد لله، الحمد لله بمجهودات، بفضل مجهودات المدربين والاطار الفني. احنا وقت تعرف لحمه واحده ديجا حكيت حتى كويتوي مبل، انه احنا كي كملنا السيزون تاعنا قالت لنا كملنا السينيور، قالت لنا كادر كادي حتى لي زونترونور والاداء والاطار الفني معناها تلها كان بالكاتيجوري هذه باش نوصلها. بكتعرف يترينوا في ثلاثة حصص برك، دونك حتى الكوتش وسيم ولا هو اللي مع الكوتش طلال، وبفضل مجهوداتهم وصلنا شاهزين البطولة والحمد لله.
1: كي نرجع للمقابلة تاع البارح سي حسن في مواجهة القصرين 66-57، صحيح ربما ما كنتوش راضين برشا على الأداء تاع الملاعبية رغم الفيكتوار وأهمية المقابلة، لأنكم تعرفوا اش عندكم ربما صغيرات وتعرفوا الأداء نتاعهم، لكن عموما الحقيقة شفنا برشا عناصر عندها مستقبل باهي برشا.
2: شوف احنا القصرين نعرفوها، لعبتنا ولعبنا لها،
1: ربحتها وربحتنا
2: بالضبط. الاشكال اللي قاعد شنو عندنا المعين هذاك في الايكيب ناسيونال
1: في طرابلس.
2: اسيدي تعرف كي يجي يلعب كان في كيب ناسيونال في طرابلس، روح نهار السبت لا حد يمشي يلعب معنا، ما روحناش هزيناه للتربص
1: في نابل.
2: وعندنا واحد مضروب اللي هو بن صالح، تضرب لنا قبل عملنا ماتش ميكال مع المستير، تضرب لنا في الماتش، وعندنا واحد اخر مضروب. حاولنا باللي عندنا تبارك الله برزوا ياسر جوارات، باللي عندنا حاولنا الاطار الفني والمدربين شفنا نقاط الضعف نتاع الفريق الاخر نعرفوه، والحمد لله الحمد لله انتصرنا وهزينا البطوله.
1: نحكيوا على بطوله، دونك يعني ربما مختلف شويه حتى على التتويجات السابقه سي حسن.
2: احنا التتويجات اوزلي اللي التتويجات اللي احنا عندنا خمسه تتويجات، التتويجات الكبرى اللي هي عندنا بطوله كاس تونس عام 2023، وعندنا البطوله هذه بطوله تونس اللي هي عام 25-26، وعندنا ثلاثه كؤوس تاع جامعه اللي هما عام ناول نتاع الكادي و2018 نتاع البنات، وظل 2021 ولا 22 زاد هزينا فهمت كاس الجامعه، وعندنا فينال ديجا وصلنا زاد لو 23 العام عامت اللي هزينا الكاس اللي عام اللي بعده وصلنا الفينال بطوله مع البنات، خسرنا مع جيبس وقتها.
1: اي صحيح.
2: بالنسبه للكادي وصلنا الدومي فينال في السنه، الدومي فينال كوب خسرنا مع نابل. حصيل ثم ثمرة متاع المجهودات اللي قاعد تقوم بها المدربين والإطار الفني، وإن شاء الله أفضل. إحنا تو شفت الموجودين تو الكادي هذول الكادي، إحنا قاعدين عملنا سينيور بتتولي عنا سينيور ونلوجوا على الطلوع وعلى التتويجات، وقت اللي يخطوا شفت الوليدات هذول تبارك الله عليهم، وقت اللي يخطوا للسينيور عوامين اخرين
1: سينيور ولادكم زاد
2: ولاد
1: اي اول تجربه سنيه،
2: احنا السينيور اول تجربه نعملوا سينيور على 14 فريق، جينا 70 وترشحنا البلاي اوف.

0: مخايف دي مخايف ما عندك بدوس. أنا حكيت معاه قلت ما نحبش نتهنتوا بصورة بأمبير 50 ندخلوا في السينيور ونأكلوا مثلا 40 بوان ديكار ولا. قال لي ليه يودي ما ثم حتى مشكل نعملوا زوايز انتدابات ثلاثة ونبدأوا في الكورسة حتى نكونوا. بدينا التجربة ذيك باش قلنا نكونوا عام اثنين وباش الوقت نخموا في الطلوع مقترف الطلوع. بالنسبة للطلوع تحب له فلوس راهو
1: صحيح
0: تحب له فلوس
1: كبيرة ولكن كبير زاد كيف كيف المصاريف تتغير يعني بيان سير.
0: واحنا اش قلنا تو نكملوا العام هذايا في السينيور والعام الثاني في السينيور كتجربة كتكوين وبعد كي يخلطوا عليهم اللي كادي الكادي يخلطوا عليهم نوليو نعملوا نويو نتاعنا ونطلعوا به سينيور الوقت نجموا نطلعوا به ونجموا نترشحوا به.
1: كي نقيموا الموسم ككل سحسن يعني بالتتويج هذا مع باقي النتائج نتاع الاصناف يعني من الاكابر الى مرورا بكل الاصناف كيفاش ربما تشوفوا موسم ناجح راضين على النتائج ولا لا؟
0: حسب الوقت المتوفر للانترينمون راضين على النتائج شيء كبير ومرنا لك. او نقول لك اني مثلا شو اللي صار لنا احنا بدينا قلت لك نوف كاتيجوري اول حاجه البلجامه ما لقيناش وين ريناهم ما عندهمش وقت حاطينهم شويه مع الاكاديمي ما جاتش الامور ولينا جبدنا رواحنا بعثنا للفيدراسيون انسحبنا قعد المينيم المينيم قعدت ترينا لبرا البرا كاهو ترينا لبرا نجي باش نلعبوا بوك تعرف ترينا لبرا ما تجيبش تعمل كومبيتيسيون نخسروا ايكار كبير شو ولينا نعملوا قلنا باش نخسروا احنا باش تمشي الدعم الديبلاسمون وتخسر ايكار كبير ولينا تعرف كيفاش قلنا نلعبوا كان لوكال لوكال اذا كان طلع تعمل دو فورفي ما تمشيش اوتوماتيك تنسحب دونك هذيك انسحبت. البنات كيف كيف دبرنا لهم حسيونس برك نهار الجمعه سيونس في الساله ومره هاو السينيور يحب يخاها مره هاو ثم ايفينمون منا ومنا بعد في الاخر سلمنا نفس الحكايه ما عادش نمشيو كيفاش انسحبنا اش قعدتنا المينيم اللي وصلت لانكار دو فينال نتاع الكوب خرجت في الزده في لانكار في البطوله وقعدتنا الكادي والسينيور السينيور ترشحنا بلاي اوف اوبجيكتيف اتان بالنسبه لنا وراضين شيء كبير وصلنا قلت كلعبنا لانكار في الواحد والكادي هو الحمد لله هزينا بطوله.
1: دونك الاشكال الكبير هو فيما يخص ربما الفضاء اللي باش تدربوا فيه هذا الضغط الموجود اليوم على القاعه الرياضيه القاعه المغطاه بالمساكن هي ربما تقلق اكثر بالنسبه لكم مع ربما نحكيه حتى على الجانب المالي سي حسن ربما شنو هي الوضعيه بالضبط اليوم تاع الجمعيه؟
0: والله أصلي هو المشكل الوحيد الكبير ياسر هو الفضاء نتاع الانترينمون هذيك المشكله الوحيده الكبيره. وحكيت لك كيفاش منا بدينا بتسعه وكيفاش ما لقيناش وين ترناو ونوخر في الاخر بكل سنه قعدنا اربع كاتيجوري. بالنسبه للامور الماديه والله يا أصلي احنا المساند الرسمي نتاعنا هو السي رمزي علول المسانده ماديه ومعنويه وعندنا رجال اعمال اخرين اللي هما سي لي دو قلولو كيما نقولوا سي منصف وسي الحبيب وبعض رجال الاعمال الاخرى اللي تعطي شويه اما هما هذول هما الثلاثه تقريبا اللي هما يمولوا فينا هما سي رمزي علولو وسي المنصف وسي الحبيب. بالنسبه للاكاديمي زاد دخلنا شويه نسلكوا فيها امور وكيما قلت لك شنو احنا توا بالنسبه للمصروف سافا كي تقولها بالحوكم الرشيده نعرفوا كيفاش نسيروا كيفاش نحطوا الفلوس هيك كيفاش نجيبوا هيك كيفاش نحيوا نلغيوا حاجه مش لازمه حاصلوا ماديا سلكناه ماديا الحمد لله لاباس بون مش بالباهيه ما سافا.
1: بالنسبه ليك انت كاول موسم ليك كرئيس لنادي كره السله اوبجيكتيف اتان نجم نقولوا سحسن في مرحله اولى في انتظار هي الموندا قداش فات ثلاثة سنين
0: بالنسبه لي امور تتويجات امور اوبجيكتيف اتان علاش خاطر بالامكانيات الموجوده خاصه نتاع لونترينمون ديما نركز عليها رانا ما عندناش وين نترينو على المتوفرة يعني بالنسبة لي السينيور بتاعي ترينيو ثلاثة حصص في الجمعة ترينيو وساعات ندبر لهم حصة من معناها نهار لحد ساعات ندبر لهم حصة كيبدا ثماش ماتش ولا حاجة ونوصل يعني في مثلا المرتبة السابعة ونترشح للبلاي اوف ونلعب على الانكار تسمى خرق العادة وكان جيت ترينا كل جمعة نكون راني المرتبة الثانية ولا الأولى نجم فهمت. دونك بالنسبة لي بالنسبة للآخرين أنا قلت لك عندي جي ثلاثة تنحاو والله غالب ما عندناش مين او عندنا سوا بو عندي برنامج في مخي باش نشوف التيران وين نترينا ان شاء الله ننجح في

0: نقول فما اهداف قاعده تخطط
1: فما عندي
0: الموسم الجاي تلقى فيه بعض الحلول باش تحسن ربما في فيما يخص باقي الاصناف
1: باش نحاول. عندي زوز بقايا حصيلو ما نجمش نحكي عليهم تو خاطر نشوف مع ماليهم كيما يقولوا ان شاء الله كانوا وافقوني ان شاء الله تتحل المشكله شويه مشكله خطر كبيره.
0: فما ميساج تحب توصل اليوم اللي تابعوا في الجمعيه رجال الاعمال الاولياء زاد كيف نتصور دورهم كبير برشا في الجمعيه حسن؟
1: والله احنا الجمعيه كتله واحده عندنا تبارك الله سي شكون معنا احنا عندنا سي محمد الشاهد تبارك الله قاعد لله سي علي رمضان عندنا مدام أسمة تبارك الله عليها زاد هي اللي واقفين هذوما اللي واقفين للجمعية بالنسبة للأولياء عندنا وأولياء يساندونا بالحق معنويا خاصة يجيو بحذانا ويسألونا وهذاك هو معنا الجمعية من اللي بديت هذاك هو الهيئة الموجودة هي اللي قاعد تخدم
0: العائلة واحدة كل الشكر ليك سحسن على حضورك معنا احنا اكيد باش نواصلوا بعد شويه الاستضافات من نادي كره السله بمساكم شكون معنا سي علي رمضان وايضا سي وسيم الحضري مدرب الفريق وايضا مدرب فريق الاكابر اللي التحق بطبيعه في باقي الباركور بدا من المقابله سي وسيم
1: وسيم بدا في كي ترشحنا لانكار
0: من ربع النهائي بطبيعة احنا وبعد شوية زادة باش نستقبلوا عدد من اللاعبين بطبيعة اللي حاضرين معنا الأبطال اللي اكيد تمكنوا كما قلنا البارح من التتويج بلقب البطولة الوطنية للأصغر. راح نمشي نخرجوا فاصل قصير ومن بعدها مواصلين في القناص. مرحبا.
2: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: قيت يا شهر على لارم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: 11:50 دقيقة مواصلين في ساعتنا الأولى ونواصل حديثنا على التتويج صنف الأصغر البارح لنادي كرة السلة بمساكن لقب البطولة الوطنية. وبعد ما كان معنا سحسن رئيس النادي حاضر معنا سيد علي رمضان عضو مسؤول على فرع الأكابر أيضا وسي وسيم الحذري مدرب الأكابر ووصل أيضا المشوار مع فريق الأصغر. سعلي أهلا وسهلا مرحبا نورتنا.
2: مرحبا عشك.
1: كل الشكر ليك على تلبية الدعوة سي وسيم. مرحبا كوتش أهلا وسهلا مرحبا بيك ومرة أخرى مبروك التتويج. دونك تحدي كان بالنسبة ليك أكيد من خلال التتويج هذا، كيفاش ربما في بداية حديثنا نقيموا الموسم كامل تصنف هذا سي وسيم بعد الماتش اللي شفناه البارح وشفناك الحقيقة برشا على أعصابك البارح في المقابلة، نعرف أهمية الرهان وأيضا ربما تعرف الأداء وقيمة الحقيقية متاع أولادك في المقابلة.
3: مرحبا بكم أول حاجة وعطيكم صحة الاستضافة.
1: مرحبا.
3: تقييمي الموسم الصنف ديالك بالأكابر ولا بالأصاغر؟
1: نبدأ بالأصاغر فريق المتوج.
3: تقييمي الموسم الصنف الأصاغر نتسمعه منعناه بالشامبيونة في آخر الموسم خاطر الفريق هذا يستحق حتى مخير. عملنا نصف نهائي كأس، خسرنا نصف نهائي الكأس وتوجنا بنهائي البطولة الحمد لله. كنا نجم كنا أقل حاجة نعمل زوز نهائيات في الصنف هذا، نتوجوا أقل شيء بواحد اللي هو هذاك شنو صار توجنا بالبطولة.
1: دونك التتويج هذا نتصور ما جاش من فراغ سي وسيم، دونك فما برشا عوامل خليت الفريق بالوجه اللي شفناه البارح في مواجهة القصري.
3: صحيح التتويج هذا جاي تضافر برشا جهود المسؤولين الكل ما همش قصرين نعطيهم الصحة كسوا على أصناف الأصغر ولا على أصناف الأكابر. الموسم هذا اللي هو أول عام أنا نعمل صنف أكابر، استاف الكل مضحي، العباد كل تخدم بعضها، المدربين كل يخدموا بعضهم. السنة احنا كملتني موسمي في الفريق الأكابر على بكري شوية، معناها كملت عن تقريب شهر. كان عندنا زوز فروع مترشحين للأدوار النهائية اللي هما الأصاغر والأديني اللي هما الزوز على عند الكوتش طليل بالمناسبة هذه نشكروه كيف كملنا احنا الموسم متاعنا، خيرنا باش كل خدمة مركزة أكثر باش كل كاتيجوري تاخو حظها في التدريب، خيرنا انه نقسمه لتاش يكمل الكوتش طليل مع الصنف الأديني ونكمل اني مع صنف الأصاغر اللي هما
1: وكان حاضر معك حتى البارح في
3: كان حاضر معي حتى البارح وبيسكو الأداء الأصغر متدربين عندي ويعرفوني ومستنسين بي.
1: هذه حبيت ربما نشير لها، دونك عندك اطلاع وتعرف الملاعبية وتعرف أكيد
3: واحد ولادي ذوكم نعرفهم معنا حتى كاركتيرهم كل جور علاش يمشي علاش يجي كما نقولوه.
1: سعلي مرة أخرى مرحبا وألف مبروك التتويج، دونك لقب مهم برشا أكيد بالنسبة لكم كهيئة مديرة. اليوم الناس الكل كانت متجندة يظهر لي للقب هذا وللتتويج هذا.
4: والله يبارك الله فيك. فيما يخص احنا البروجي متاعنا السنين مع سحسن حبينا نكملوا ما كخدمه سي رمزي، ما هيني بديت مع سي وسيم لهي بالأكابر ولا هي تسمى وعملنا نتيجة خارقة العادة بولادنا وطعمناهم زوز ولاد ولا ثلاثة وعملنا نتيجة ما قصرناش وزيد كملنا احنا البروجي متاعنا مش نكملوا مع الأصغر لخاطر هم ذاكم النويو متاعنا اللي مش نكملوا به مش نطعموا به الأكابر وعلى عامين ثلاثة سنين أخرين إن شاء الله نسمعوا بنادي كرة السلة بمساكن قهوة في الناسيونال.
1: هو دونك ضمن المشروع الرياضي نقولوا احنا للنادي سعلي، دونك من الأهداف اللي كنتوا خدمتوا عليها منذ بداية الموسم
4: هذاك هو هذاك المشروع متاعنا. نحب نعرفوا احنا المساكنية أبار لفما الفوت والهوند والبا والريكبي فما السلة اللي هي بالنسبة لي أنا عايش معاهم من أحسن الرياضات الحقيقة من ناحية الوليد يتعلم وفيها فيزيك وهي تسمى سبور دو بريسيزيون وبالنسبة لنا احنا مازلت ما عندناش عادة في مساكن، ان شاء الله ان شاء الله تولي وتولي عنا هذيك تقاليدنا احنا هنا.
1: وبرشا تقاليد رياضية جديدة كما الباسكيت كما الفولي اكيد برشا رياضات اكيد والتنس هذا كيف كيف اللي قاعدة تخدم في خدمة متميزة كوتش. مع الحاجات الإيجابية هذه اللي حكينا فيها اكيد فما برشا ضغوطات وفما برشا عراقيل خلال موسم كامل ما كانش تتويج بالساهل نتصور، صحيح برشا حاجات إيجابية، الوقفة نتاع الهيئة المديرة، التشجيع نتاع الأولياء، الوقفة نتاعكم نتاع كإطار فني، الانضباط نتاع الملاعبية، لكن نتصور انه فما برشا ضغط وبرشا عراقيل من بينها اللي كان تحدث عليها حتى أحسن، خاصة فيما يخص التيران والتوقيت التدريب وعدد الحصص يعني وغيره من الإشكاليات.
3: صراحة مشاكل كبيرة برشا، مش مشاكل بسيطة، مشاكل كبيرة كبيرة. اني بالنسبة لي اني رياض القاعات في تونس بصفة عامة، مش ما نقولش في مساكن، رياض القاعات في تونس مش ما تنجمش تعمل اكثر من اللي احنا عاملينه بالجهود اللي احنا عاملينها، ما نجموش لا نطور ولا كرة القدم لا كرة السلة لا كرة اليد. كرة اليد التونسية كانت الصعيد العالمي من احسن الفرق في العالم، انا نعملوا دمي فينال كوب دو موند، ويني الكرة اليد متاعنا وحتى كرة السلة، ويني كرة السلة متاعنا، ويني كرة القدم متاعنا. وهك شفتوا مردود المنتخب البارح. سبور كوليكتيف بصفة عامة وخصوصا رياضة القاعات، لأن رياضة القاعات عليها ضغط كبير، تلقى جمعيات 4-5-6 جمعيات في صالة، ولا حتى تكون جمعية واحدة تبدأ عندها 3 فروع في صالة واحدة، من الأصاغر من البنجاما حتى كشي للسينيور. كيفاش بتنجم توفر حصص؟ ما تنجمش توفر حصص، هي اسمها رياضة قاعات، واحنا لا عنا لا وقت لا في القاعة ولا حتى في التيرانات اكستيريور، معناها اللي هي المفروض رياضة القاعة تلعب كان في القاعة، اسمها لا جسمها رياضة قاعة. فسينيور نحصلوا في 3 تمارين 3 اللي معناها اللي تحكي له اللي تحكي له يقعد يضحك عليك. فريق أكابر يتدرب في 3 حصص، ومارغريسا عاملين نتائج ممتازة ممتازة جدا كأول سنة في نعمل فريق أكابر، نمشيو للمرحلة الثانية اللي هي البلاي أوف ونلعبوا ربع نهائي بطولة، معناها أموا دو ماتش وتكون في الناسيونال في البرو أ. مارغريسا معناها وعملنا نتائج. الحاجة الثانية اللي هي سبور توا فلوس، نجموش نحكيو على سبور سيرتو أو نيفو بدون فلوس. احنا السنة خيرنا نعملوا فريق أكابر لا لشيء، باش نستحفظوا على وليداتنا. عندنا 3-4 نوارات بين الكادي والجونيور، فيهم شكون ماشي كان ماشي الفرق أخرى وعادي إننا نعطيو جوارات بين الفرق أخرى باش يزيدوا يتطوروا. أما اللي نعرف اللي قاعد يصير في تونس جوارات توصل سيرتو في الباسكيت كادي جونيور، الباسكيت توا فلوس 4-5 أسامي قاعدة تدوروا. إذا كمش نعطي ولدي أني هو جونيور باش يعمل موسمين مع الفريق هذاك باش يقوي الفريق هذاك، ومن بعد يلقى روحه أكوتي. دونك أني باش نستحفظ على الولاد هذوكم باش كمل نخدم عليهم باش نوصلهم، خيرت أن نعمل فريق أكابر باش يقعدوا في مساكن باش يزيدوا يتكونوا، وإن شاء الله بعد ربي نوجههم خير. أنا من خيرة لاعبين في تونس في أعمارهم، أنا ولدي علي رمضان ما شاء الله، لي آدم رمضان من أحسن ما فما في بوست متاعه. أنا معين رويس حاليا توا في المنتخب طفل هذا بنحكي
1: اللي حبيت نحكي فهم برشا عناصر ذولي
3: أنا عناصر ما شاء الله
1: متميزة،
3: أما هذو ميزمهم وقفة صحيحة، راو المسؤولين مش مقصرين، راو عطين من فلوسهم من دمهم من وقتهم من كل شيء، أما باش نستحفظوا عليهم هذم ونكبروا الفريق. خاطر يجونا احنا السنة قلنا شنو نعملوا السينيور، جاوني في أول سيزون جي 17 لاعب من برا، في الاخر قادوا منهم 3-4 اللي هما بهينا، ما حتى 3-4 هذوكم يلزمك مينيموم تاع ماديات اللي باش تجيك من ولايه اخرى، يلزمك باش يسكن، يلزمك باش توكلوا، يلزمك هذم احنا عملناهم وتحدينا ووفرنا بالبيجي تاع لي جون، ما خلقناش بيجي تاع سينيور وحطينا ابار، احنا نفس ميزانيتنا تاع كل عام وقررنا باش نعملوا فريق كبير وعملناه وكنا في المستوى وكانوا المسؤولين في المستوى والوليدات كلهم ساتيسفي، مي احنا كنحبوا نزيدوا نكبروا هذا غير كافي. راهو جوست كملك، راهو سي اس اس باسكيت 3 سنين ناسيونال برو ا، عندها قداش من عام تخدم على الباسكيت باش وصلت 3 سنين، بيجي العام هذا كاو 450 مليون باش طلعوا
1: برشا فلوس،
3: وماهوش سيفيزون باش يعملوا ما تي عام الجاي، معناها نجم نصرف 450 مليون نطلع بعد في نفس العام نطيح. معناه الباسكيت هو فلوس
1: برشا فلوس
3: بصفة عامة برشا فلوس.
1: سالي كي نحكيه على هذا التتويج نتصور مهم برشا حتى من جانب النفسي بالنسبة للصغيرات اللي هو المشروع متاعكم. دونك التتويج كيما هيك اكيد عنده برشا ايجابيات للاعبين الشبان نتاع الفريق.
4: سي نورمال توا احنا توا سنين خاصة الأصغر ما لعبوش برشا ماتشات كانت تحس بهم كل يوم كل جمعة وقتاش باش نلعب وقتاش نلعب لو جينا ماتش خلنا نلعبوا. معناها هما تو بالنسبة ليهم هما تسمى تتويج ما تصورش قداش فرحوا به التتويج هذاك خاطر هو حس بروحه لو تحسن في النيفو خاصة وقت خذاهم سي وسيم في المدة شهر ونص بعد سي طلال معناها ودي انترينمون صالات فضت شوية وقاو وقت باش يترناو والنيفو طلع وحتى أول عام وقت خدموا معاه في السينيور النيفو طلع دونك معناها هما مغرومين نقسم شويه هكا انتوراج هكا وشويه هكا مش نقول اني نعاونوهم شويه هكا باش خاصه في الانترينمون اكثر شويه انترينمون نشوفوا نقام ان شاء الله نقام خير.
1: الاجواء داخل الفريق كوتش كيف تشوف؟
3: طيبه جدا كنا عائله واحده الوليدات مش حتى ولادي اخواتي الصغار يعني مع ولادي البرة من التيران نلعب ونفدلكو قشالية في عمرهم في التيران سيفير.
1: بعد الماتش شفت الكوتش مع ملاعبي حطيته في كوان قاعد تحكي معاه برشا بعد الماتش نجم نفهم برشا حاجات يعني بالنسبة ليك حتى التتويج ما هوش كافي كي تشوف أخطاء لازم معنا تحاول تخدم حتى مع الملاعبي خارج يعني القاعة وتحاول تفهم وربما توصل له لميساج اللي ربما ما فهمهمش في الماتش
3: خاطر في عمرهم كنت في عمرهم وتعديت بالمراحل السنية بتاع عمرهم من بعد وليت أنا انترنور أنا نفهم من الجوار شي خمم شنو يحس ومعنى بالنسبة لي يعني لي شيء تتويج يعني اللي يعنيني أنه من الجوارات هذوكم يوصلوا لوين ينجموا يوصلوا اكزامبل هذا كان في حاضر عليه ولد سي رمزي اللي هو كان رئيس مالوريزمون اني بالنسبه لي هو سنة عنده باك وباك مش كيما باك الاولاد هذوما باك فرونسي سيستيمو مش كي سيستيم نجم مالوريزمون البريود الاخرى كل كان متغيب على خاطر الباك عندنا ولادات اخينا فابل تكنيكمون مي يحضر كل نهار ما يغيبوش جي انت تنحي لاعب من القائمة يحضر كل نهار وتحط لاعب ما يحضر جملة هذاك يحس وهذاك يحس دونك اني في الاخر شادي قلت له تحضر لي جمعة الاخرة دو تروا سيونس ترجع تقلع بلاستك ويزمك تحضر واحضر اما ما كانش عنده حظ كبير في اللعب معناه ما لعبش برشا ما شاركش برشا على خاطر ماهوش حاضر مع اصحابه من الاول مش باش يطبق لي الشيء اللي وهذا فينال والسكور ما هربناش وما خليناش كار كبير 10 بوان نرجع 6 بوان ما نجمش نغامر
1: اكثر مره وصل 12 بوان تقريبا
3: اكثر مره وصل 12 بوان نجمش نغامر بلعب مانيش عارف اسكو يطبق لي اسكو ما يطبقليش حبيت نفسر له في الاخر انت راك تحطيت في الدوز وهذا يعني ريتك بيه خاطرك ضحيت في الجمعه الاخرى وجيت دو سيونس وتروا سيونس وحطيتك في الدوز وحضرت مع اصحابك باش تفرح مع اصحابك هكا وصلت له الميساج وان شاء الله يكون فاهمه وان شاء الله يكون بوهم وفهموه الميساج خاطر اني ما نظلم حتى لاعب وكلهم ولادي كلهم كما خمم اللي على اقوى جوار عندي تكنيكمون خمم على اقل جوار عندي تكنيكمون ولا فابل في لعبه كيفو كيصحابه مدام ويحضر ويترينا ومنضبط ماله ولا يوصل
1: سالي دونك اخر نقطة ربما تم الصنف هذا العلاقة مع الاولياء ثم وقفة واقفين معاكم يحضروا يشجعوا مسهلين عليكم الامور في الخدمة ولا لا؟
4: والله ايش بالحقيقة احنا معناش اولياء برشا يحضروا فما
3: كالكوزان
4: يجيوا يحضروا ومن منبر هذا ماذا بينا ان شاء الله يتلفوا على الجمعية هذه ويحضروا
1: دورهم مهم
4: يحضروا
1: يشجعوا صغيراتهم بيان سور
4: ويعملوا مثلا عندنا ماتش حتى متاع ماتش دي بلاسمون ماتش في مساكن حاجة يجي يتفرج مش هم يجيوا راهم مش كل راهم مهما يكون يجي يشوف ولده كيش تطور يشوف ولده وين يترانا ما شكون يترانا وشوف الانتوراج بتاع الجمعية خاطر الانتوراج انت اللي ترى فيهم الوليدات الكل مصلي على النبي عليهم وشوفهم معناها من ناحية التربية متربيين ياخذوا الكلام وهذا كش نحبه احنا.
1: كوتش احنا حكينا صحيح شوي على الصنف الكبير جست نعود ربما بعض التفاصيل دونك باش نلخصوا اليوم التجربة هذه في اول موسم ليها في نادي كرة السلة بي مساكن تعتبرها تجربة ناجحة العام الجاي نتشجع ربما وتكون تجربة افضل حشتنا بنفس العناصر اضافية ربما تدعيم الفريق ولا باش تواصل ربما بنفس المجموعة.
3: يعني بالنسبة لي تجربة ناجحة وناجحة جدا معناها احنا القرار جانا في الجمعة الاخرى وقت اللي سايبش يسكر الدولين بتاع المشاركة في الاصناف الاكابر قلت لك جاتنا الفكرة من عنا شوية لاعبين خارجين فرق اخرى على خاطرهم هما جاتنا الفكرة باش عملناها وعملناها وراهو في اول موسم فما فرق في الناسيونال فعندها اقل شيء 100 سنة معناها عمرها من عمر الفرق الكبيرة في كرة السلة وعمرهم ما مشاو للمرحلة الثانية ولا طلعوا للناسيونال. احنا في من اول موسم بولادنا بخمسة اولاد من مساكن وثلاثة اولاد من
4: مستير
3: من واحد من مستير زوز من مستير وواحد
4: من
3: صور. مستير وواحد من القروان المسبقين يشكروهم عدوا معنا موسم ممتاز وممتاز جدا في اخر الموسم قررنا احنا نكملوا بسبع جوارات عملنا ماتشوات كبار مع الفرق اللي طلعت سي اس اس هي اللي طلعت سني وحمام سوسة هم اللي طلعوا سني في الروتور لنا سي اس اس خسرنا ما 3 بوان حمام سوسة في حمام سوسة 10 بوان ولا 11 بوان معناها عملنا ماتشوات كبار بالإفكتيف متاعنا بالوليدات الصغار هذوما متاعنا عملنا ان كار دو فينال شامبيونا اللي هو ما نجم تقول مستحيل مش سهل من اول موسم تمشي للمرحلة الثانية وتتعدى للان كار دو فينال دونك الترجمة هذه ان شاء الله باش نعاودوها وباش ناكدوا جدارتنا باش نحاولوا نخدموا عليه اكثر فريق هذا يعني من اول ما عملنا الفريق هذا قلت لهم السنة ما عندناش بيجي والولاد اللي بشي اللي جاوني من برا كلها تحب الفلوس يجيك يقول لك
1: بيان سور
3: سكرت الباب من اول موسم اللي يحب يجي يوري ايش عنده كره سله هذا باب مساكن باش يوري ما لقيتش حظك في فريقك ولا تنسيت عام مثلا ولا عامين تفضل وري ايش عندك باش اسمك يرجع يشاع وتنجم تمشي معناه ما نشدوا حتى لاعب كان لاعب نجح في مساكن وطلبته فريق اخرى يمشي على روحه وهذاك كان باب لي هو باش ينجح ما عندناش فلوس اللي يحب يتفضل يوري ايش عنده كره سله تو جيبها الفلوس انت كي توري ايش عندك كره سله
1: تمام مينيموم للزاد باش يتوفر
3: صحيح هذا فاش قاعد نحكي دونك الموسم الجاي احنا ملي عملنا قلت لك الفريق قلت لهم راهو الموسم هذا بديناه بزيرو بيجي راهو الموسم الجاي لازمكم تخدموا عليه من السنه لازمكم تخلقوا ان بيجي خاص بالفريق الاكابر من السنه تبداو تخدموا عليه باش كي ندخلوا السيزون الجايه نجموا نعملوا او موان دو تروا ريكروتمون باش نحسنوا باش نكونوا فريق قادرين حتى ان ان نحاربوا على الصعود.
1: سالي دونك كان تحدي بالنسبه لكم صنف الاكابر وحتى حسن يعني يقول تحدي يعني كان صعيب لكنه تجربه به
4: بالحق تجربه به وتحدي صحيح اما كما قال سي وسيم احنا كما بدينا في المشروع بتاع الاكابر تو بالاصغر احنا طالعين بالاكابر نحب نطعموا الفريق كما قال بجوارات اخرين وكل شيء من المنبر هذا ان شاء الله المساكنين يعاونونا هيك حتى جماعة الخارج معناها شنو ايش بيه يبعث احنا نبعثوا لهم الكونت بتاعنا ويصبونا يعني ويعاونونا مهما يكون مش يطلع اسم ساكن في الاخر
1: اكيد اكيد
4: ان شاء الله ان شاء الله يعاونونا ونطلع بالكيب ان شاء الله
1: اكيد ان شاء الله كوتش اخر كلمه باش نكملوا بها بطبيعه وسعيد برشا الحقيقه بحضوركم مره اخرى نقول لكم الف مبروك التتويجه فماش ميساج اليوم تحب توصلوا لاولادك كما قلت انت ولو يعني اخواتك الصغار اليوم اللي درب فيهم شفت الحقيقه الامبيونس حلوه برشا فما في بعض الاحيان كيفاش تتغشش عليه كيفاش اكيد بمحبه وبغيره على الجمعيه اليوم فماش دي ميساج ولا ميساج تحب توصلوا للاعبين
3: هذا اهم سؤال سالته لي تكم بدايه الحلقه هذاكم راس المال هذاكم هما راس المال اول حاجه
1: جست اقرب شويه الميكرو كوتش
3: اول حاجه نحكي على زوز لاعبين اللي هما عداوا مباراه من اعلى طراز البارح نبدا بولتسي علي رأف رمضان لاعب هذا عندي 4 سنين هو ما شاء الله عليه ان غران تكنيسيان مي إلى رات بوكو يضيع برشا كور أربع سنين واني نازل عليه في الحكاية هذه البارح بركة وراني الوجه الحقيقي الرائف. كنت ديما نقوله عنده خوف في الأكابر، قلوا أنت وخوك ما جيوش خوات، واحد انجلادياتور واحد اللي رات بوكور، رغم اللي الصغير هو البوليتكنيسيان على الكبير. البارح وصل له الميساج بالباي وحكينا بالباي في الفيستيار وقبل الطرح فهموا الميساج. عدى ماتش عندي أربع سنين في مساكن، أربع سنين حب شوف رائف باللي شفته عليه البارح. اللاعب الثاني حب نحكي عليه اللي هو موين رويس. موين رويس راه في الجمعة هذه عملت ثلاثة مقابلات، نهار الخميس لعب مع الفريق كونتر فريق أكابل نابل تلعب في البرو آ ولعب دومي فينال شامبيونات سنة. نهار الخميس لعب مع نابل، نهار السبت لعب مع نابل سينيور، هو في ستاج إيكيب ناسيونال عنده 3 سيمان. في الجمعة هذه لعب نهار الخميس نهار السبت ويعاود البارح نهار الأحد ماشي معنا في الكار. طفل
1: بدا الماتش البارح بدانك
3: البارح في الكار معنا ميت طفل ميت ما ينجمش حتى يقف. عدى ماتش من أقوى ما عدى في السيزون هذه الطفل لعب تقريبا 38 ماتش بين أكابر وأصاغر وفريق وطني. عدى ماتش البارح من أروع ما يكون، نشكره على الأخر. نوصل مساج لبقية جوهراتي، فما جوهرات هذوما اللي يزمون يوصلهم المساج، فما جوهرات الجمعة الأخرى تخاذلوا شوي، مازال نهار نهارين على الانترينمون على الماتش، روتار نص ساعة على الانترينمون. هذا نحب عندي قديش نفسي قاعد نقول لهم فيه جوهرات هذوم، وقاعد نعطي فيهم في فرصة، خاطر احنا مساكن ماناش كيما مثلا مستير ولا لتوال. معنا يزمي نوسع شوية بالي مع الصغير، خاطر معناش تراديسيون باسكيت في مستير راو اليوم الشيء هذا وراها 13 جوار يسنوا في البلاصة، 13 جوار في لتوال كيف كيف هوني في بالهم يتعزوا على بلايسهم يعني فماش يكون ورايا نعمل كيما نحب. وهذا وصلته لهم من أول عام جيت فيه لمساكن، فما كالكو زيلمون مازالوا ما فهموشي، والبارح حسيتهم بدوا يفهموا بعد التتويج. ان شاء الله مساج الاهم حاجه للثلاثه اربعه وليدات هذوما، اخدموا لرواحكم، راكم عندكم تقولوا في رواحكم كي جيتوا، ما عندكمش ما تقولوا رواحكم في باسكت، راني ما نحكيش معاكم وما نقصيش عليكم وما نعيطش عليكم وما نغزركم جيما لا واحد، بويسكو عندكم تقولوا في رواحكم اخدموا لرواحكم وربي يجيبكم في السوق.
1: يعطيك الصحه كوتش وسيم، كلمه سي سعلي كلمه الختام من خلال بطبيعه التتويج هذا والنجاح الباهر لهذا الصنف.
4: وعلى كل انتم بارك الله فيكم، انتم على الاستضافه وبارك الله فيكم امس غطيتوا معنا المقابله. وبالمناسبه هذه نحب نشكر الجوهرات الكل العام المجهود اللي عملوه، ونشكر سي وسيم يعطيه الصحه بس كان عام كامل معاه، خدمت معاه مع السينيور دي بلاس مونيت وزيد كملت شويه مع الكاديه معاه. ونشكر حتى اللي الكوتش الاخرين سي طلال سي نائل، نشكروه برشا سي نائل خلط هو والقطار يسير ما عاوننا، وسي طلال يعطيهم الصحة، وننساش مدام أسمة وسي رمزي وسي محمد الشادي. سي محمد الشادي وقف معنا وقف بي وكل المسيرين حتى لا عاونوا حتى بالشوية. وبالمناسبة هذه نحب ندعو كل المساكنية باش يعاونوا الجمعية هذه الناشئة العمرها توجي 10 سنين باش تعاون يعاونوها باش تطلع باش نعملوا اسم به. بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك سالي رمضان، عضو ومسؤول على فرع الأكابر بنادي كرة السلة بمساكن، أيضا سي وسيم الحذري مدرب الأكابر وأيضا فريق الأصغر. شكرا لكم على تلبيه الدعوة، ومرة أخرى ألف مبروك التتويج. احنا باش نواصلوا هذا الموعد الخاص أكيد بعد شوية باش يكون فما استقبال للأبطال، باش يكونوا معنا عدد من اللاعبين بطبيعة، نحاولوا نرجع معهم للمقابلة، نرجع معهم ربما لأبرز المراحل اللي مروا بها خلال هذا الموسم، وأكيد نرجع للحدث الأبرز والأهم هو التتويج البارح في مباراة كان فيها الأداء الحقيقة متميز والسيطرة منذ بداية المقابلة. باش نخرجوا فاصل وأكيد سنواصل في القناص. مرحبا،
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
2: مقيد الشهر على ميرم اف ام.
5: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
6: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز، تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
7: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم باحسن الشواء في البرودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في البرودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش واحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك اعطي رايك انقد اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net.
2: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: مديرة والإدارة والمدربين والمسؤولين والمشرفين على نادي كرة السلة الحقيقة، لأنه في كل موسم قاعد يأكد هذا الفريق مزيد من التتويجات، ونتمنى له احنا مزيد من إن شاء الله من النجاح. حاضرين معنا عدد من اللاعبين، وباش نواصلوا أكيد لنهاية الحصة إن شاء الله في استضافة لعدد من الأبطال اليوم اللي حاضرين معنا. يوسف غريب، يوسف أهلا وسهلا ومرحبا، نورتنا بالحضور ومبروك التتويج. مرحبا بك يوسف بن صالح، زي كيف كيف حاضر معنا نورتنا. ما شاء الله عقلين بكري. ايوه هاولي ميكرو محلوله، خذوا راحتكم. اسمع كيما شفتكم سير تيران، نحبكم في الاستوديو بطبيعه، نرجعوا نحكيوا على كل شيء بطبيعه، ونرجعوا نحكيوا على كل شيء. رائف رمضان اهلا وسهلا رائف، نورتنا. امين هميله ايضا حاضر بحدينا، مرحبا نورتونا به. قبل كل شيء دونك عائلة واحدة نتصورة، دونك الحقيقة شفتكم في الحافلة، شفتكم حتى في قبل الماتش، شفتكم حتى بعد الماتش، شفتكم مع الكوتش زادة كيف كيف. أمبيونس حلوة عندكم يوسف، نبدأ بيوسف وبعد يوسف وبعد نرجع لبقية الأولاد.
1: أيوه أمبيونس ديما معناتها بعضنا، حتى بخلاف تيران معناتها ديما نقابلوا بعضنا، نمشوا نتعشوا بعضنا في جار بعضنا، ديما معناتها انا امبيونس دو فامي.
0: سي بيان، هذا اللي خلى الامور ماهيش معقده برشا، معناها ما فماش نقولوا احنا جواندوات، كلكم تعرفوا بعضكم في تواصل دائم مع بعضكم.
1: هذاك اللي خلينا لازمين بعضنا حتى في لونترينمون نكونوا نعرفوا بعضنا بالباهي.
0: يوسف زاد كيف كيف مرحبا، الاجواء كيفاش في الجروب في نادي كرة السلة؟
2: والله اجواء ممتازة، كل كما قال لك صاحبي معناتها عندنا تو قاش منعرف نعرفوا بعضنا، كل ديما بعضنا كل، حتى كي نخرجوا ولا حتى معناتها في التيران ولا البرة، كل ديما بعضنا كل.
0: رأف الكوتش صعيب شويه الحقيقه، كوتش وسيم متربسها شويه،
3: هو داخل تيران تحسوه صعيب، وكلما امل برا معناتها كي كي كيف يقولوا اخونا الكبير كيك معناتها يفد لك معنا ويحكي معنا كل، اما في التيران معناتها لازم يبدا صعيب وكل باش معناتها يحفزنا كله نلعبوا بالباهي.
0: امين. نقولوا احنا المشاكس نتاع الجروب شكون؟ يوسف بن صالح، ما يظهر عقل واحد
2: بليت في الجروب وعنده يعمل برشا حس وكل ديما يفركح
0: عقل واحد
3: زيد بن حميد
0: حد وحد رويحته. الباركور ما كانش صعيب، باركور كيفاش تقيموا الموسم بعد التتويج هذا؟ بون نقولوا تتويج ربما باش يشوفوا انه جا بالساهل، لكن صحيح بعد برشا خدمه نتصور هيك ولا يوسف؟
1: اي صحيح خدمنا له احنا بالباهي، وزاد ما لعبناش زوز ماتشات، زوز اكيبات نسحبوا
2: من لانكار ودمي
1: معناتها تعطينا ديريكتومون الفينال ترينينا له الحمد لله.
0: رأف الأجواء هذه خليت الأمور تكون سهلة شوية، هذا اللي ربما خلى التتويج متاعكم نقول وإحنا صحيح مع الخدمة زادة مع الجروب نظيفة، الجروب تبدأ قراب أخوات صحاب برشا مقربين مع بعضكم في تواصل دائم، حتى نتصور أنا سيرتيران يسهل برشا تفهموا بعضكم من رمشة العين، تفهموا بعضكم
3: يسهل ملا احنا خطرك الاخوات وصحاب معناتها متفاهمين فوس تيران وبرا من تيران زادة، معناتها ما فماش حساسيات بينات بعضنا كل، ومعناتها نعاونوا بعضنا حتى وخدمنا على رواحنا باش هزينا الكوب.
0: اصعب ماتش يوسف كان عندكم الموسم هذا؟
2: الفينال
4: ماتش نابل،
2: ماتش نابل ماتش نابل تاع دمي فينال كاس.
0: سكور قديش كان؟ قديش من بوان؟
4: 10 بوان يظل لي ولا 9 بوان؟
0: ربحتوا 15 بوان؟
2: لا خسرنا،
0: خسرتوا دمي فينال الكوب. اي اي فيما يخص الباركور بتاع البطولة نتصور خدمة بتاع عام كامل خليتكم توصلوا للتتويج هذا.
2: اي بالطبيعة خدمة عام كامل وكله كوتش كل المسؤولين كله عطوا صح ما قصروش معنا، والحمد لله ربي خدمنا روحنا كله وجبنا التتويج.
0: امين. علاقتكم بالهيئة بتحسن نتصور زادة كيف كيف، فاميليا مع بعضكم اصحاب، علاقة بو مع ولدو هذا اللي شفته سير تيران وشفته البرا من التيران؟
4: اي صحيح معنا ديما هما ينصحونا معناتها وقت اللي لازم نركزوا وكل، ينصحونا وقت اللي لازم.

0: معناتها باش نخدموا على رواحنا وباش معناتها نربحوا ماتشواتنا كله حتى معناتها برا التيران معناتها ديما يفادلكم معنا وكله اصحاب معناتها فامي كما نقولوا.
1: نحكيو توا عائله وقراي نحكيو على الديفولي هذوما دونك نبدا معك يوسف القرايه سافا الامور 5 على 5
2: دقيقة نحاول ديما نطور الناس الكل كيف كيف نحاول نقسموا اوقاتنا بين القراية والسبور متاعنا نحاولوا معناتها ديما نكونوا في القراية نيفو عنا نيفو به فرد وقت ده في الباسكيت باش ما نضيعوش نجموا
1: العائلة تشجع فيك فيما يخص الباسكيت ولا ثم شوية قلق يقولك نحاول نركز شوية أكثر على القراية ولا لا
2: ديما العائلة تحاول تجي مع كوتي ليديوكاسيون وما نحاولوا كيف نلقاو دي سوليسيون ما نغيبوش مع تاع القرايه وفرد وقت
1: يوسف نسار شبيك جبدنا القرايه بديت تضحك وحدك
3: هي دي موضوع
1: شبيه الموضوع العائله تشجع فيك يوسف فيما يخص الباسكيت واقفه معاك يحضروا يتفرجوا في الماتش ولا
3: والله مش برشا كل معناتها خاطر انت باي يخدم كله ما معناتها مريضة كل
1: ربي يشفى
3: عايش ما يشجعوا فيها كله دازين معايا للاخر وكل معناتها ديما شجعوني كل حتى اصحابي وكل وحبايبي كله كله الحمد لله ربي
1: امين سبور جديد شويه على مسيك الباسكيت دونك دونك علاش اخترت الباسكيت ما اخترتش سبور اخر عندك غرام من الاول بالباسكيت ولا قلت نجرب حصلت
0: والله الحقيقه اني عندي اخويا معناتها من قبل اللي ترانا وتجي تقول كاني انفلونس معناتها اني خاطر ديما نمشي نتفرج وكله وعجبني الباسكيت دونك معناتها قلت دخلت اني شو نجرب ما عندي ما نخسر وعجبني الباسكيت وتغرمت به الحقيقه واكثر تو من 8 سنين وعجبني
1: راف كيف كيف دونك الباسكيت كان شويه من الاول ولا شويه متاع العائله
4: كيف كيف يعني كنت ترانا معناتها في الفوت وخويا وقت حالة الجمعية زادة مع خو أمين معناتها ترينو باسكيت وكنا معناتها الساعات نجي ونتفرج وكل عادة معناتها تغرمت وقلت خلينا نجرب يعمل شيء كوتو عنا 7 سنين 8 سنين ترينا والحمد لله
1: الحمد لله يعطيكم الصحة الأولاد إن شاء الله مزيد من التألق والنجاح مش خليكم كل واحد دونك دقيقة دقيقة فمش أميساج تحبوا توصلوه للعائلاتكم لأصحابكم للهيئة المديرة الأحباء للناس اللي تشجع فيكم اليوم باش وصلتوا للتتويج هذا يوسف تفضل
2: والله نبدا بعائلتي ديما حاضره معايا وشجعوا فيا حتى الماتش هذا كانوا عائلتي البرة ويتفرجوا على اللايف نتاعكم تمام صح فرد وقت الستاف اللي جاي معنا الماتش عندك سي محمد سي دو باس سي ان بارون هو والحقيقه يعطي الصحه ديما حاول يكون معنا ويساعد باللي نجم كوتش اسما كوتش نيل كوتش طليل كل خير عطاهم الصحة وكوتش وسيم بتبيع هو اللي ديما معانا ويعطي الصحة في كل شيء في الخدمة اللي عملها معانا الكل
1: وانت يعطيك الصحة يوسف على الحضور وان شاء الله مزيد من التألق يوسف بن سارح
3: والله نحن نشكر عائلتي كل واحد خاطر شجعوني كل في الباسكيت وكل واحد واني برغم معناتها مضروب وكل ما لعبتش البارح اما جيت مع اصحابي كله وشجعتهم وكل بالباهي وقفت معهم وكل نشكر زاد ستاف الكل كوتش وسيم كوتش اسما كوتش نيل سي علي سي حسن
1: كوتش طليل
3: كوتش طليل سي محمد وكل وقفوا معايا كل وقفوا مع اصحابي كل الحمد لله ربي توجنا في الاخر الحمد لله
1: الحمد لله يعطيك الصحة امين
0: والله نشكر عائلتي ونشكر زادا اصحابي وكل كوتش وسيم زادا اللي ضحى معنا الحقيقة مش كان سناء عنده تو كوتش وسيم اكثر من 3 سنين معناتها يريني فينا وضحى معنا نشكر زادا ستاف وحتى ميم لكوتشوات اللي قدموا اللي رانونا منهم كوتش ناظم البهلي وياسين بركان لي معناتها كانوا عملوا معنا برشا تضحيات وكل وباش خلونا نوصل في نيفو به معناها صرت مومون
1: يعطيك الصحة امين راف
4: نحب نشكر عليك
1: انت جبت الفلاميت البارحة
4: لا لا نشكر عائلتي والمسؤولين الكل خاصة معناتها
1: خاطر في بالي راف ولا تكفل بالحكاية
4: لا لا
3: ما بعضنا
4: الكل
1: اي
4: قلت لك نشكر عائلتي والمسؤولين الكل منهم معناتها بابا اللي هو مسؤول معناتها في الاكيب وديما يشجعني معناتها ويقول لي وفق بالقرايه والباسكيت ونشكر معناتها الكوتشوات الكل اللي راوني قبل ومعناتها في الفتره هذه وكاو
1: وين نشكركم على الحضور ان شاء الله ترجعوا بعدين بتتويجات اضافيه ونشوفكم في اعلى المناصب ونجاحات اضافيه يعطيكم الصحه. احنا باش نواصل اكيد في حصتنا اليوم واستضافه ايضا عدد اضافي من اللاعبين في هذا الموعد الخاص كما قلنا اليوم بتتويج نادي كره السله بمساكن بلقب البطوله التونسيه لصنف الاصغر. فاصل ثم نواصل في القناص. مرحبا.
5: القناص يرجع لكم بعد شويه.
6: تقيد الشهر على ميرم اف ام. تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia Hightech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
7: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: تسمعوا في القناص على لرم فهم.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين في ساعتنا الثانية في القناص ونواصلوا في استضافة لأبطال تونس في صنف الأصغر في الباسكيت نادي كرة السلة بمساكن. قبل ما أكيد ما تكون الاستضافة نحكيوا على الآخر المستجدات باعتبار وين أكدت مصادر يعني متطابقة ومصادر عالمية في انتظار ربما صفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم أنه الإقالة للمدرب صبري اللموشي بعد الأداء المخيب والهزيمة الثقيلة اليوم الفجر للمنتخب التونسي في المونديال. ونفس المصادر تأكد أنه الأقرب باش يكون منذر الكبير. فما بعض المصادر تحكي أنه وهب الخزري ممكن يواصل. على كل هي ما زالت الأخبار في انتظار الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم بطبيعة لتأكيد ونفي الأخبار هذا بطبيعة فيما يخص آخر المستجدات المونديال. نواصلوا في استضافة للاعبي نادي كرة السلة بمساكن محمد فرج بيا إياد ملاح أيضا يوسف حفصة وضياء الدين الربعي بطبيعة حاضرين معنا في الاستوديو. محمد فرج بيا أهلا وسهلا مرحبا بك مبروك التتويج.
2: أهلا وسهلا بك شكرا على الاستضافة
1: ومرحبا بك محمد ونورتنا في الاستوديو. إياد أهلا وسهلا مرحبا
3: بك
1: نورتنا زادة كيف كيف. يوسف أهلا وسهلا مرحبا مرحبا بك. ضياء الدين اهلا وسهلا مرحبا. ضياء انت متكون في او كنت مع النجم
4: في النجم الرياضي سهلي
1: متكون في الليتوال
4: في الليتوال
1: اول موسم ليك مع اول موسم كيف شفتها تجربه؟
4: تجربه مزيانه برشا خاصه مع الاولاد في ساعه دخلت في الجو وفي ساعه معاهم ما شاء الله هزينا شامبيونا.
1: موجود بري ولا باش معناها باش تكمل مع
4: والله توا مازالت مش واضحه اما الاقرب مع النجم ان شاء الله
1: مع النجم الشرجه
4: مع النجم الساحلي
1: الشرجه مع النجم الساحلي ان شاء الله ربي يجيبك في السواب. محمد به كيفاش كان الباركور عام كامل؟ اكيد التتويج كان يعني المجهود هذا الكل البارح باللقب اللي حاضر معنا في الاستوديو ما كانش سهل اكيد بعد مجهود وتعب كبير اللي كيب الكل.
2: طبعا ما كانش سهل انترينمون عام كامل وكل مانك دو كومبيتيسيون كان كان سبلنا مشكله كبيره معناها في الباركور عام السنين ما لعبناش برشا ماتشوات من هكا علاش كانت عندنا ديفيكولتي في الفينال خليت انه السكور ما يكونش كما يحبوا الاطار الفني المدرب هذاك هو معناها
1: اللي خليكم ربما شفنا ربما التذبذب نقولوا احنا في الاداء خطر صحيح السكور موجود 9 بوان هو تقريبا 9 بوان كان ينجم يكون ليكار
2: كان ينجم يكون ليكار اكبر برشا زاد خطر احنا تبارك الله الكاليتي اللي عندنا في جمعيتنا تاع ايكيب دوبلي كوب شامبيونا اليت معنا عندنا تبارك الله نيفو ما شاء الله لي عندنا جوارات باهين دي تكنيسيان دنيت ما شاء الله عنا كل شيء.
1: هو ما نعرفش دخلوا واربعة وتو جاءوا واربعة اخرين الحقيقة حسيتكم بسرية شوية يا انتم كيبسين خايفين عادي خذوا راحتكم يا تخذ راحتك احنا اليوم فرحانين بالتتويج هذا نحبوا اكيد زادة كيف كيف نتعرفوا عليكم ويكون حتى موتيفاسيون لكم بطبيعة لانه الحقيقة عندكم دي كاليتي وشفت الحقيقة تفرج هذا ثاني ماتش نتفرج فيه الموسم هذا عندكم لي كاليتي ما شاء الله عليكم كما قال محمد حتى بدنيا ما شاء الله فما ملاعبيه ومازالوا يتطوروا ويتحسنوا حتى في الطول وفي الخدمة زادة كيف كيف قادرين يوريوا اكثر وهذا حتى عليه شفت الكوتش يعني البارح متقلق ومتغشش وعلى اعصابه لانه يعرفكم ويعرف شنو ربما الملاعبية اللي عنده انهم ينجموا يقدموا مخير. اياد ماتش كيف تشوفوا البارح كان صعيب مباراة كانت لانه في بعض الاحيان سكور قرب شوية ما كانت حتى القصرين كانت تجم ترجع في الماتش
3: هيكي مرة الفوق مرة اللوطة ماتش كامل كو لعبنا بالباهي هم لعبوا بالباهي وكو اللي متريني اكثر اللي متريني خير هو باش يزد مسؤول
1: الجروب كيف تشوف الامبيونس اياد
3: كلنا صحاب من بيد بعضنا من قبل زدنا نعرفوا بعضنا بار حتى بار التيران ديما صحاب ديما
1: قديش عندكم بعضكم تقريبا
3: برشا متاع 5 سنين فما 6 سنين
1: من اللي بدأ الكلوب مع بعضكم
3: وديما يزيدوا جوارات جدد وجوارات يرجعوا
1: كوتش وسيم تحسوا في وسط الماتش كان على اعصابه برشا
3: هو كاو استنسنا بيه لما حالة ديما يحب معناتها نعملوا حاجة
2: حبنا يكون الأفضل
3: الكاليتي متاعنا وكاو معناتها سي نورمال
1: يوسف صحيح التتويج البارح كان بعد 9 بوان، لكن كي نحكيوا على موسم كامل نتصور كان بعد تعب كبير ومجهود كبير.
5: بالطبيعة ما خدمنا برشا
1: اقرب شوي جزء الميكرو،
5: خدمنا يوسف. برشا ديزونترينمون وكل حضرنا بالباهي، ما سلمناش كونفيونس وديسيبلين وكل، وحققنا الاوبجيكتيف اللي حاشين به.
1: يعطيكم الصحة. والحقيقة الماتش تاع البارح يوري ربما الخدمة اللي كانت على أكيد مش متاع عام، ربما حتى متاع سنوات من التكوين. بطبيعة مش سهل في الأخر باش توصل لل يعني البوديوم وتكون من المتوجين. ضياء يعني الموسم هذا تحطه يعني كي تصنفه موسم ناجح، تجربة باهية، تجربة كيفاش تقيمها بالضبط؟
4: الحقيقة تجربة باهية برشا، خاصة كما قلت لك من بكري مع الأولاد، ما أنت سنست بهم وبرسمي كانوا سند، كانوا صحابي، تعلمت برشا حاجات في مساكن. موسم استثنائي، موسم مزين برشا، خاصة أني نسمى جيت روتار، معناها جيت روتار عند كوتش طلال، بعد خل كوتش وسيم، الحقيقة كوتشوات محلاهم برشا، يشجعوك برشا على الانترالمون، وكي تترينا تحس روحك في نيفو اخر ومستوى اكبر.
1: التواصل مع الهيئة المديرة والخدمة ربما اللي شفتها، كيفاش يعني علاقتكم مع سي حسن، مع سعلي، يعني سي محمد الشاهد زاد، كيف الحقيقة حسيتها جروب حلوة برشا بتاع الكوميت؟
4: والله يا عائلة مزينة برشا، ديما سبور وعائلة، ديما كيما عندك عائلة في الدار زاد عندك عائلة في سبور، كيما معناتها كان بابا كان خويا ديما ينصحني، معناها حتى ريكوتش ينصحني كل شيء معناها.
1: محمد بعد الموسم هذا دونك نتصور الاوبجيكتيف باش يزيد يكبر، طموحاتكم باش تزيد تكبر، المسؤوليه زاده كيف مسؤوليه توا، لانه كي توصل للتتويج لازمك تحافظ على المكانه اللي وصلت لها، وهذا الاصعب والاهم.
2: طبعا الاوبجيكتيف نتاعنا تكي ان نكونوا جوارات ما خير برشا، خاطر احنا عام الجاي باش نلعبوا في باش ننافسوا على البطوله مره اخرى، باش يكون نيفو اخر، معناها ماناش باش نكونوا في نفس النيفو تاع عام السنين، ولا باش نلقاو نفس الريتم معناها. نحب نقول اللي تو باش يبدا الخدمه ماهيش وقت راحه، تو باش نزيدوا نطوروا في رواحنا، باش نوريه للكوتشوات اللي احنا عندنا مخير من هيك برشا، ونوريه ونعطيه صورة مخير لمساكن. ديجا مساكن ايكيب تكات تسمى معتبرة في الاصناف الشبان وفي الاكابر زادة حقت اسم باي، اللي يلعب ضد مساكن يعرف كونه باش يلعب ضد ايكيب محترمة، معناها على قريب تولي
1: ايكيب كاسحة،
2: هذا سنة مدارس كرة السلة على قريب ان شاء الله.
1: ان شاء الله
2: اوبجيكتيف ان شاء الله، اوبجيكتيف عندنا مش نهزو كوب، مش نهزو شامبيونا، الاوبجيكتيف انه واحد يلعب سينيور، معناها انك تهز كوب ولا شامبيونا هذاك ينجم تكون بعد ما تسيبون تعمل الاوبجيكتيف هذاك يا سي، معناها تعمل ريلاشمون حاجه كيك، فهمت؟ انك تلعب سينيور يلزمك ديما تخدم، ديما حاضر في التيران، ديما كونسونتري، وكاو معناها ذاك اللي الاوبجيكتيف الاساسي باش نجمو نطوروا.
1: اكيد يعطيك الصحه محمد. ايه دور العائله مهم برشا زاد.
3: لا العائله ديما الحقيقه يشجعونا، وبار العائله معناتها كعائله في الدار وعائله في الباسكيت وكاو
1: هو اللي لموني عليه، ربما يلموا عليه الهيئة المدير، يقولوا انه الاولياء مش قاعدين يحضروا الحقيقه في يعني في التمارين ربما، ولا في المقابلات، ولا في لي ديبلاسمون. احنا ماذا بينا باعتبار هي رياضه مازالت ما عندهاش شعبيه كبيره الحقيقه في مساكن، وهذا لكن قاعده تتخلق الشعبيه هذه باعتبار الخدمه الكبيره اللي يخدم فيها الكلوب والهيئه المديره مع سي رمزي ولا مع سي حسن. الحقيقه تقريبا نقولوا احنا الخدمة متواصلة بنفس النسق، وربما بنسق أفضل كل عام، ونشوفه في خدمة إضافية. يوسف كيف العائلة واقفة تشجع فيك فيما يخص السبور هذا؟
5: ناي بالطبيعة، يعني ديجا بابا كان جوار في الإتوال، وهو اللي كان سبب باش ندخل نترينا وباسكيت وكل، وهو اللي غرمني به، هو اللي كان ديما يشجع فيها
1: فيه. العائلة تشجع فيك بطبيعة
4: حقيقة برشا تشجيع من عند العائلة، ديما يحبوك حاضر، ديما معناتها يخدموا معاك، وديجا اني بابا كوتش معناها فهمت في لي زار مارسيو، وانا عائلة رياضية تنجم تقول، ديما يحب يشجعك, وهذا اللي كان سبب معنا باش يخليني ندخل لريت باسكيت زيد الطول و...
1: ما شاء الله اكيد نتمنى لكم ان شاء الله النجاح. خليكم كلمه كلمه يعني قبل اكيد ما نواصل نبدا معك ذيا كم مش ميساج حاب توصله لعائلتك ولا
4: للي تحب. حاب نشكر عائلتي برشا وسيرتو لي كوتش, كوتش وسيم كوتش طلال وقفوا معايا على الاخر, والمسؤولين الكل نتاع مساكن, وشكر خاص شكر خاص للي بديت معاه الباسكيت كوتش محمد بوترع, انسان هذا اللي غرمني بالباسكيت واللي خدم معايا واللي يقعد معايا سوايع وهو يفسر لي ويعلمني, شكر خاص ليه.
1: يعطيك الصحه ذي يوسف.
5: نحب نشكر دارنا والمسؤولين واصحابي اللي شجعوني وكل والجمهور زاد وقف معنا وكل الحمد لله.
1: ويعطيك الصحه زاد يوسف على تلبيه الدعوه. ايات
6: الله نشكر كل المسؤولين الحقيقه ديما اللي هين بينا كيف كيف نعطونا ريت اللي رانا قبل, وعلى الجمهور زاد اللي جاي وشجعنا البارح وكاو عايش.
1: يعطيك الصحه اياد. يا
2: نشكر الاطار الفني البارح على وقفتهم الموتيفاسيون بتاعهم, سيرتو سي محمد شاهد مدام اسماء سعلي, ونشكر الانترينيرات كوتش وسيم كوتش طلال كوتش نيل على وقفتهم, اي سورتو لي لونترينور لي زونترينور اللي عطاونا لي باس تاع الباسكيت معناها كوتش ناظم البوهلي ان شاء الله ربي يوفقه في مسيرته في الخليج, وكوتش ياسين ابراكان اللي كمل كاريره في فرنسا ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق. نشكرهم برشا, وسيرتو نشكر العائله زادا بابا وامي ديما مشجعيني على السبور هذايا والغرام هذايا واخواتي والعائله كل والاصدقاء كل ميرسي نحب نقول لكم.
1: وهو اني الحقيقه نشكركم برشا, والحقيقه فرحان انكم حاضرين معايا. الحقيقه اكتشفت ابارنتكم لاعبيه الحقيقه مثقفين وتعرفوا تتكلموا وحضور عندكم حضور متميز الحقيقه, والله حاجه تفرح برشا الحقيقه في نادي كرة السلة بمساكن. أيضا حاضرين معنا زيد بن حميدة وأيضا أحمد الخديري. زيد أهلا وسهلا مرحبا.
7: السلام عليكم.
1: يعطيك الصحة شكرا لك على الحضور, ومرة أخرى مبروك التتويج. أيضا أحمد الخديري أهلا وسهلا أحمد, جي سقرب شوي الميكرو أحمد. مبروك التتويج. كما كنت نحكي زيد مع بقية زملائك أكيد النجاح الأول أكيد مع باش توصل للتتويج هذا نتصور السر متاعه هو اللحمة اللي موجودة في الجروب, علاقة بها وخيانة الناس الكل. شفت حتى الامبيونس برا في اللوف في استوديو زاد كيف كيف, شفتكم قبل الماتش شفتكم بعد فوز الماتش, حقيقة حلوة الجروب
7: مزيان ياسر, أصحاب برشا مع بعضنا من صغار نعرف بعضنا مقبل حتى الباسكيت في المعبد نعرفهم مقبل حتى الباسكيت, أما رأف رمضان وسعلي رمضان هم اللي دخلوني في الباسكيت هم اللي قالوا لي هيا جرب وكل, والحمد لله معنا أصحاب البيع عندخ مع الناس كل وهيك هو اللي خلانا نزكوه.
1: أحمد
8: أول جروب أصحاب البيه معنا من قبل كما قال زيد ما معنا عنا ممكن جي 5 سنين تلينا مع بعضنا نعرفوا بعضنا بالبيه, ما دخلت الباسكيت يعني الحقيقة دخلت بالزهر معنا.
1: قديش عندك تو؟
8: 6 سنين تغلي
1: ما شاء الله.
8: دخلت بالزهر حبيت نجرب عجبني الجو عجبوني جماعة كل عائلة ديما مع بعضنا من المومين كاوت وكم.
1: قديش عمرك؟
8: يعني تو 17 قريب 18.
1: 17 ما أنا تقريبا 10 سنين نقوله بديت 11 عام
8: كيك 11 عام 12 عام.
1: فيما يخص العائلة تشجع فيك في
8: والله الحقيقة مشجعيني معنا مش على حساب القراية لازم الواحد يوفق
1: سواء القراية أمور
8: سواء لباس
1: عم جي بكالوريا ما شاء الله. زيت العائلة كيف كيف دونك
7: زيت ما عاونتني بابا ديما يقولني برا ترين أنا روحك ما تغيبش باهيتك البسكيت حتى في نهار آخر تنجم تعاونك تعرفش عليها كيفاه, وانا مهم وثقوا بين القرايه ومش حاجه على حساب حاجه.
1: كوتش وسيم البارح كان برشا على سافو تغشش برشا على برشا صغيرات حاضر بحذينا زاد بكري قال فما رولاشمون صغير حتى في الجمعه نتاع التحضيرات فما ديروتار, نحس انه يعامل في اخواته الصغار ماهوش يعامل حتى نقولوا احنا في زملاء ولا او لاعبين, فما معامله خاصه نتاع عائله يظهر لي فما
7: سوا كوتش وسيم قبل اللي وياه كنا اصحاب ياسر ياسر, وصارت فازه في ماتش كهو بفت على روحه تعركني اللي وياه ومن بعد توا الحمد لله من رجعنا أصحاب وجونا باهي وتوا أصحاب الباهي و
1: الباركور الموسم هذا تشوفوا كان سهل ما تقلقتوش برشا ولا كانت يعني فما تعب وفما فرق ربما قلقتكم وكنتوا تنجموا معنا لا قدر الله كانت فما فرق تجم تنافسكم على لقبها
7: والفرق اللي ضدنا جاوا أغلبيتهم أغلبية الفرق جاوا سهلين شوية الحق جاوا معنا ناقصين ما عندهم مش برشا خبرة وكل كل آخر منهم ربحنا أغلبية ماتشوات الفريق اللي واجهنا معاه واجهنا معاه مشاكل القصرين وعندك نابل القصرين المرة الأولى خسرنا بسيس بوا حرام ما لعبناش بالباهي وكهو ما أنا هم أنا كيفيت لي ما
1: أحمد الماتش بارح كان مصعب برشا
8: هو ملول كنت كيما نقولوا
1: سهلتوها
8: يعني إحنا القصرين ما همش تعرف معناها ماتش صعيب ما تنجمش
1: عندهم ديزيلومون باهيين
8: عندهم مجوارات باهيين هي في الشامبيونات نجم تقول جونا ماتشوات سهلين وصلنا لها معناها مش برشا مجهود لقينا شويه قلق في الكوب من الاول في ماتشوات الاول معنا جتنا مجرين وعنا جرومبالي ونابلس خرجتنا في الدومي فينال اما تنا باركور باهي عملناه السنه
1: يعطيكم الصحة الحقيقة إن شاء الله مزيد من التتويج والخدمة تكون متواصلة بنفس هذا النسق ونشوفكم في مراتب ومستوى أفضل إن شاء الله زيد مش خليك كلمة ختام ربما فماش أميساج اليوم تحب توصلوا المسؤولين للعائلة الأحباب الأصحاب
7: حبيت أقول لكم يرحموا يديكم الناس كل عملنا جو مع بعضنا أعطيتوا فينا الثقة الحمد لله كنا عند الثقة وربحنا والحمد لله وكهو
1: يعطيك الصحة أحمد
8: حقيقة نحب نقدم تحية لعائلتي والستاف الكل معناها نتاع مساكن الكوتشوات المديرين وكل تلاقوا بينا عطاونا ظروف ملائمة معناها في الماتش وكل جاو معانا تنجم برشا الستاف سي علي وسي رمزي وسي حسن ومدام اسمة كوتش طبيعي كوتش وسيم كوتش نايل زاد قدم تحية لكوتشوات القدم زاد اللي رناونا كيما كوتش ياسين وكوتش ناظم عطاونا الباز معناها ملي احنا صغار والحمد لله وصلنا اللي احنا فيه
1: ولي نشكركم برشا على تلبية الدعوة والحضور معنا وان شاء الله تكونوا حاضرين في مناسبات قادمة بتتويجات إضافية ونتمنى لكم النجاح والتوفيق في الباسكيت وايضا في يعني القراية زادة كيف كيف وان شاء الله تكونوا من المتميزين والناجحين وهكا تفرحوا الجماهير الرياضية وتفرحوا عائلاتكم بطبيعة يعطيكم الصحة والف شكر لكم مرة أخرى ألف مبروك التتويج لنادي كرة السلة بمساكن بطبيعة البارح بلقب البطولة التونسية ل كرة السلة صنف الأصغر تحية زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني لحصتنا اليوم نذكركم دائما وأبدا بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب على 29 29 66 68 كيف كيف تجمو تكلمون على 71 134 396 موعدنا إن شاء الله بيتجدد غدوة في نفس الموعد ونفس التوقيت في موعد جديد من حصة القناص من 11 الماضي ساعة نقول لكم شهية طيبة إلى لقاء الناس كل
0: القناص موعدكم اليومي على لرم افهم عدل الموجة واسمع اخبار البلاد والعباد واسمع اخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق القناص للمستمع كلمة
9: مقيد الشهر على لرم افهم كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053
0: قريت لاسعاد كل بيت
10: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقية الشهر على ميرم اف ام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
0: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
0: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قد لك شي وين حالل؟
0: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحثك وشت العيوني مقابل استيك.
2: اي عرفتها.
0: قد لك يا حاج، ستخيكتور مداحو ماليمينيو والبولونة ينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
0: هيا يا حاج، 54 852 233 ولا 55 777 909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
0: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحث ستيك
3: كبليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بقية الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا اي وين وصلت في التحضير؟ ايش ميزه لنا على المروح للبلاد؟
3: اوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصه شاي ولا فيش قام روحه بتبش هذا الكل انا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدونس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدونس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول 4 سوسه، قريب الكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا القاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
1: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
1: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: ريم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ريم اف ام. راديو ريم اف ام. ريم اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: ريم ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الاكتواليتي والأخبار اللي تهمكم والأخبار اللي تهمكم. ريم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على ريم اف ام.
3: ماضي ساعتين وسبعة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا، بداية أسبوع موافقة للجميع، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد ليوم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. موعد جديد نبدأوه معاكم لليوم موعد الاثنين 15 جوان 2026، منسوكم من طوى حتى للخمسة بمختلف الفقرات اللي تعودتوا بيهم معنا في الاستماع. نفكركم إنكم تنجموا تتواصلوا معنا على 71134396 ولا على واتساب على 29 29 66 68 ولا على الباش فيسبوك راديو ريم اف ام وين ما كنتوا تسمعوا فينا. كيف كيف زادا في مشوارنا مع الموسيقى واخر المستجدات كما تعودتوا في الاستماع، زادا كيف كيف في الاخراج ايهاب بوراوي، من البيجي معاكم من قدام الميكرو. مش خليكم مع الموسيقى، بعد شويه طقس وحوال وتقلبات جويه منتظره، هكا بعد شويه نعطيكم التفاصيل، سيسر واحكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. خليكم مع الموسيقى، سعد المجرد وحاتم عمور، وانا راجعين.

0: برازيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: أرانا فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8
1: مقيد الاشهار على ميرم اف ام. خمسه حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديده في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ باحسن سوم في المارشي، باحجام مختلفه، اقتصاديه، وبايادي 100% تونسيه، بجوده ومواصفات اوروبيه، ودي كومبوزون الكتريك والكترونيك دو بروميير شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفره مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمه سريعه في السيرفيس ابري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
0: انا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتش؟ الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش، والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة، قريب من مغازي تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن، بن على بنا. كي نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، انفو لاين 27-198-888.
0: قريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.
0: أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على الأرام أف أم. على الأرام أف أم
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا في ساعتنا الأولى. ماضي ساعتين و17 دقيقة، لقيت ذين مشي مع بعضنا للطقس وحواله.
2: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
3: طقسنا لليوم أيضا مغيم بأغلب أو جزئيا على كامل البلاد، كثيف السحب حاليا بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة وتساقط محلي البرد، وتشمل آخر النهار وأثناء الليل الجهات الشرقية. الريح اليوم نلقاها من القطاع الجنوبي تتجه تدريجيا إلى القطاع الشرقي قويا نسبيا قرب سواحل البحر. اليوم قليل الاضطراب ومضطرب، والحرارة في انخفاض بالشمال والمرتفعات في ارتفاع ببقية الجهات، وتتراوح بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 41 درجة. إذن ذي حسب طقس اليوم. كيف كيف زاد فما نشرة تحينية صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، وين يتميز الوضع إذن بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال ومحليا الوسط، وتكون غزيرة خاصة بولاية جندوبة باجا كيف قصرين سليانة وزغوين، وين تتراوح أعلى الكمية بين 20 و40 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. في السياق هذا زاد وزارة الفلاحة دعات في بلاغ لها كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشية لتوخي أقصى درجة الحيطة والحذر، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية بعد النشرات التحذيرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي كما قلنا، ولتفيد بظهور سحب رعدية، وأوصات بتأمين المعدات والآلات الفلاحية وبعادها عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، حماية البيوت المحمية والتجهيزات الزراعية المعرضة لتأثير الرياح القوية وتساقط البرد، تجنب القيام بالأشغال الفلاحية في الحقول أثناء العواصف الرعدية مع أحكام إيواء الماشية وحمايتها من التقلبات الجوية، بالإضافة إلى المحافظة على المحاصيل المجمعة من الحبوب وتأمينها في أماكن الخزن المناسبة، والحرص على حمايتها من الرطوبة ومياه الأمطار. وفي الأخير دعات زاد البحارة إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية والتقيد بالإرشادات الصادرة عن المصالح المختصة قبل الإبحار. هذا حسب بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة، وهذا بالنسبة للطقس وحواله.
2: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
3: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا، احنا بعد شوي نمشي لانفلوكال كالعاده وعوده على ابرز الاخبار المحليه في انفلوكال. خليكم مع الموسيقى ونرجعين.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 أرام مجازيل ترجع لكم بعد شوية.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارام ماجازين مع منى على ارام افام على ارام افام.
2: ماضي ساعتين و33 دقيقه, رجعنا لكم من جديد مستمعينا, ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى للخمسه لقيت ذي نمشي مع بعضنا لانفولوكال.
1: انفولوكال
2: في انفولوكال. اذا نبداو بالاخبار هذه ونتخلى عوان البريد بجهه سوسه تحت شرف النقابه الاساسيه للبريد بالجهه في سلسله من الاحتجاجات, وذلك بحمله شارة الحمراء تطبيقا لقرار تجتمع الإدارة النقابيه للبريد وما جاء في البيان الصادر عن الجامعه العامه للبريد بتاريخ السبت 13 جوان وفق ما نشرته الصفحه الرسميه للاتحاد الجهوي للشغل بسوسه. في موضوع آخر, نفض عمال معمل حليب سيدي بوعلي وقفة احتجاجية سلمية اليوم من مقر المعتمدية, كانوا طالبوا بالإسراع

في فتح المعمل وفق ما نشره الناشط بالمجتمع المدني ابسيدي بوعلي فارح إسلام. في شأن محلي زد اللي دار العمل إصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة في رد على أسئلة كتابية لعدد من النواب حول أحداث دور خدمات رقمية بمعتمدية منزل مهيري من قروان، مسعدي من سوسة، منزل حبيب بالجابس، وأكدت أنه المناطق هذه ستدرج ضمن الطلبات اللي بش يتم دراستها عند أعداد برنامج الأحداثات الجديدة لفترة 2027-2030. الإدارة وضحت أنه التوجه هذايا سيتم أثر استكمال تنفيذ البرنامج الحالي المتعلق بأحداث 34 دار خدمات رقمية بمختلف البلديات وتقييم نتائجه. أشارت إلى أن البرنامج الجاري إنجازه باش يمكن من تغطية 21 ولاية والاستجابة لحاجيات أكثر من 900,000 مواطن. وأضافت أن البرنامج الحالي يندرج في إطار سياسة تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، خاصة بالمناطق اللي تشكو من ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية اللي عندها أولوية، وشمل من بين المشاريع البلدية الوسطية من ولاية القيروان. وبين الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية أنه إعداد البرنامج الجديد للفترة 2027-2030 مش يتم على أساس دراسة مختلف طلبات الواردة من البلديات، مع إعطاء الأولوية المناطق اللي تعاني نقص الخدمات الإدارية كما بلدية منزل المهيري والمسعدين ومنزل الحبيب. ويهدف المشروع أو مشروع دور الخدمات الرقمية إلى تجميع عدد من الخدمات الإدارية الأساسية في فضاء موحد يعتمد الحلول الرقمية، بما ييسر نفاذ المواطنين الخدمات العمومية ويحد من مشقة التنقل، خاصة في المناطق الداخلية والبعيدة عن المراكز الإدارية الكبرى. في سياق آخر، إذن في إطار مشروع بمبادرة من جمع أو مشروع تبني شاطئ وبمبادرة من أو بشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة لشمال أفريقيا ووكالة حماية التراث ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والوكالة الوطنية لتصرف النفايات وبلدية حمام سوسة والمعهد العالي أو الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار ومركز إنقاذ السلاح في البحرية، كان انتظم بشط حمام سوسة رح يوم تحسيسي توعوي يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي بأهمية المحافظة على الشواطئ والبيئة البحرية وترسيخ مبادئ المواطنة البيئية. هذا تم تأطير وتنشيط ورشة تحسيسية وتوعوية لفائدة المتساكنين ورواد الشاطئ، تم خلالها التعريف بأهمية الحد من التلوث البحري والتشجيع على السلوكيات البيئية السليمة والتعريف بمخاطر النفايات البلاستيكية وانعكاساتها على المنظومة البيئية البحرية والتنوع البيولوجي. في موضوع آخر، إذا نفادت الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه اليوم في بلاغ أنه عطب مفاجأة فجر اليوم على القناة الرئيسية المزودة لمدينة لهرقلة، مدينة هرقلة والعريبات وجزء من شط مريم، مما سينجر عنه تسجيل انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب في المناطق المذكورة. ومن المنتظر السنة في التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الأربعاء متاع العشية بعد إصلاح العطب. في أخبار محلية أخرى، زاد نحكيه إذا على في سياق آخر على ولاية سوسة، أو نرجع على القافلة الصحية متعددة الاختصاصات اللي صارت بالبرجين معتمدية مساكن في إطار برنامج سبيطار الحومة، وذي في إطار دعم الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين. كان نشرف ولي سوسة البارحة على فعاليات القافلة الصحية المجانية ومتعددة الاختصاصات اللي احتضنتها المدرسة العددية بالبرجين معتمدية مساكن ضمن برنامج سبيطار الحومة 3. الوالي أكد أنه ولاية سوسة كانت دأبت على تنظيم مثل القوافل الصحية المجانية هذه تجسيدا للدورة الاجتماعي للدولة، وحرصا على تقريب الخدمات الطبية من المواطنين، خاصة بالمناطق اللي تستوجب مزيد من اللحاظ الصحية، بما يساهم في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في النفاذ إلى الخدمات الصحية. كما توجه زادا بالشكر لكافة الإطارات الطبية وشبه الطبية والهلال الأحمر التونسي على روح التطوع هذه، وأمنت القافلة الصحية 23 عيادة مجانية في اختصاصات طبية ومتنوعة، شملت طب الأسنان، طب العيون، طب أمراض العظام والمفاصل، أمراض النساء والتوليد، طب الأطفال، أمراض القلب والشرايين، وعدد من الاختصاصات الطبية الأخرى. كما شارك في تأمين القافلة ذي ما يقارب 100 إطار طبي وشبه طبي، وإن شهدت إقبال مكثف من المواطنين واستحسان كبير من مختلف المتسكنين لما وفرته من خدمات صحية مجانية وفحوصات طبية مباشرة لفائدة الأهالي. وتم تنظيم التظاهرة ذي من قبل الدائرة الصحية بمساكن
ساكن بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر التونسي فرع مساكن والمجلس المحلي بالجهة وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، وتندرج المبادرة دي ضمن الجهود لتنمية تعزيز الرعاية الصحية الأساسية وتكريس البعد الاجتماعي للعمل العمومي وتوفير الإحاطة الصحية اللازمة للمواطنين بمختلف مناطق الولاية. ونختم بالأخبار هذه، وفي إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الحشرات والحد من انتشار الأمراض المنقولة، كان أشرف ويلي سوس على جلسة عمل اللجنة الجهوية لمقاومة الحشرات، وأكد أن الاجتماع هذا يندرج في إطار متابعة مخرجات جلسة سابقة، وأشار إلى أن العناية بالبيئة ومقاومة الحشرات يمثل اليوم أولوية وطنية تحظى بمتابعة مستمرة من قبل مختلف السلطات، نظرا لما تسبب الحشرات من إزعاج المواطنين وما تنقل من أمراض نجم تهدد الصحة العامة. الوالي أشار لنا على حرص السلطة الجهوية على مواصلة تنفيذ البرامج الوقائية والتدخلات الميدانية الهادفة للحد من تكاثر الحشرات، مع تعزيز حملات التوعية والتحسيس للتصدي لكل السلوكيات المخلة بالنظافة والمحافظة على البيئة. وتم زادة في الجلسة تقديم عرض من قبل ممثلة الإدارة الجهوية للصحة حول نواقل الأمراض الجديدة والمستجدة، وتم تطرق زادة لتجربة المكافحة البيولوجية للحشرات هذه. وفي السياق هذا شهدت الجلسة نقاش موسع بين مختلف المداخلين، تم خلاله عرض أبرز التدخلات المرزة والإشكاليات الميدانية المسجلة. وكيف زاد في السياق هذايا شهدت الوالي على ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين كافة الهياكل الإدارية المعنية واعتماد مقاربة استباقية وتشاركية ترتكز على تكثيف تدخلات وقائية وزيارات ميدانية. لأن ذي حسب نص البلاغ، وكان هذا شعنا في أنفو لوكال لليوم. أنفو لوكال. ما زلنا موصلين معكم مشوارنا مستمعينا، خليكم مع الموسيقى بعد شوي للنيوز بيبر، خليكم معنا في الاستماع.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام راديو رام فام رام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
2: على www.rmfm.net
1: rmfm.net.
3: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على رمفاب على رمفاب.
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا مطلثة لقية هذيك العادة، نشوف مع بعضنا جولتنا تكون في أبرز الأخبار الوطنية في لينيوز بيبل.
5: لينيوز بيبل لينيوز بيبل
4: في لينيوز بيبل. إذا نبدأ الأخبار متاعنا إذا بالأخبار هذه، وزير التجارة وتنمية الصادرات إذا سمير عبيد اللي يبين إنه المرحلة الحالية تقتضي تغير جذري في طريقة عمل مراكز الخزن والتوزيع التابعين للديوان، وأحداث نقلة نوعية في أساليب العمل المعتمدة وآليات تحليل مؤشرات السوق. هذا وأكد الوزير لدى إشرافه في مقر مركز نهوض بالصادرات على اجتماع موسع أجمع كل من رؤساء مراكز الخزن والتوزيع التابعين للديوان والمديرين الجهويين للتجارة، إنه دورها لا ينبغي إنه يقتصر على المهام التقليدية، بل يتعين إنه يكون أو تكون الهيكل مصدر قوة اقتراح فعل المساهمة في تطوير أداء وتحديث منظومة الخزن والتوزيع وتعزيز حوكمة التصرف في مخزونات المواد الأساسية، ما يرفع من نجاعة التدخل وفاعلية الأداء. وكان أكد إنه أؤكد الدورة الاجتماعي يقوم بها الديوان في إطار تنفيذ سياسة الدولة في المجال هذايا والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، وبين أنه يعد من أهم المداخلين العموميين لتأمين سلاسل التزويد وفق بلاغ صادر عن الوزارة. وذكر فينا في صدد هذايا بالمكانة اللي يحتلها الديوان في فترة سابقة، وإن كان من أهم الفاعلين العموميين على المستوى المالي والتجاري كما كان من كبار المصدرين الأوائل، وأشار إلى أهمية العمل على إعادة إشعاع الديوان وتعزيز مكانته كمؤسسة عمومية. وضاف أن الديوان تمكن في الفترة الأخيرة من تجاوز جملة من الصعوبات مع المحافظة على نسق التزويد في ظروف مستقرة دون ضغوطات تذكر على مستوى التزويد أو التزويد بالمواد الأساسية. في موضوع آخر، مثل تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية في فترة ذروة الاستهلاك صيف السنة محور جلسة عمل تم تخصيصها لمتابعة جاهزية المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المداخلين لضمان استمرارية الخدمات الأساسية في الموسم الصيفي. وينشرف على الجلسة دي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه وحمادي الحبيب، بحضور رئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه ورئيس المدير العام للشركة التونسية الكهرباء والغاز، إلى جانب ممثلين عن عدد من هياكل والمؤسسات الفنية المعنية. هذا وتناولت الجلسة مدى جاهزية مختلف المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية تحسبا لفترة الذروة الصيفية اللي تشهد ارتفاع ملحوظ في الطلب على الماء والكهرباء، كما زاد بحث سبل تعزيز التنسيق بين زوز مؤسسات لضمان استمرارية التزويد وحسن التصرف في الموارد مع الإمكانيات المتاحة. وتم تطرق زادة إلى تأثير الانقطاعات الكهربائية على منظومات إنتاج ونقل وتوزيع المياه باعتبار اعتماد محطات الضخ والمعالجة والتوزيع بشكل أساسي على الطاقة الكهربائية. وتم تأكيد على أهمية الاستفادة من الكفاءات والخبرات المتوفرة بالشركة التونسية الكهرباء والغاز، خاصة فيما يتعلق بالدراسات الفنية وأشغال الربط الكهربائي وتأمين استمرارية التزود بالطاقة المنشآت المائية الاستراتيجية. هذا أكد كاتب الدولة ضرورة تعزيز آلية التنسيق والتدخل السريع بين مختلف الأطراف المعنية، وشدد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان أفضل ظروف لتزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والكهرباء في صيف 2026 والمحافظة على جودة الخدمات واستمراريتها. في أخبار آخر، إذا تم تخصيص أو خصص اجتماع لوزير التربية مع إطارات الوزارة لمتابعة الاستعدادات للعودة المدرسية والوقوف على الجاهزية في المحاور الاستراتيجية الكبرى السنة المقبلة. وكان أولى وزير التربية في الاجتماع ذي اهتمام خاص بملف الموارد البشرية، وأكد العزم على تسديد كامل الحاجات في من إطار تدريس وإدارة وإسناد بما يكفل عدم افتتاح أي مؤسسة تربوية السنة القادمة بشغورات تضر بمسار التعلم، كما أبرز الاستعداد الجديد لعملية التسجيل عن بعد التلاميذ في مختلف المراحل التعليمية وفي الأجيال المحددة، وبين أن الوزارة ماضية في نهجها التحذيري المبكر أن العودة المدرسية المقبلة ستنطلق في ظروف جسد الالتزام الفعلي بالخدمات بخدمة التلميذ والمنظومة التربوية معا. وتناول زادة الاجتماع هذايا ملف البنية التحتية المؤسسة التربوية وما أنجز من أشغال صيانة وتأهيل وتوسعة، وذا في إطار الحرص على توفير إذا محيط تربوي لائق يستقبل التلاميذ في أحسن الظروف. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية حذرت كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسة مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. هذا ودعت الوكالة كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع الموقع هذا ولتفادي الوقوع في ضحية لعملية احتيال. أوصت الوكالة باتباع بعض الإجراءات كما التأكد من عنوان على الموقع الإلكتروني قبل إدخاله معطيات شخصية، عدم الضغط على روابط واردة عبر رسائل البريد الإلكتروني أو حتى رسائل نصية دي مساج أو الابليكاسيون اللي نلقاوهم على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من مصادر غير موثوقة، كما حذرت من مشاركة ليموتباس والأرقام السرية والمعطيات البنكية عبر المواقع غير الرسمية، ودعت لتثبت موجود نطاق رسمي المؤسسة المعنية وكيف كيف زاد للولوج إلى خدماتها عبر القنوات الرسمية المعروفة بها، والإبلاغ الفوري عن أي موقع أو رسالة مشبوهة نجم تستهدف جمع المعطيات الشخصية والمالية. ونفكركم أنه الإدارة العامة للأداءات تفيد أنه اليوم يوم 2/15/2026 يمثل الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين وفقا لما جاء في الأجندة الجبهية الصادرة عنها، وأوضحت أن التاريخ هذا يمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصريح الجبائية، وليس اليوم الوحيد لإيداعها، وين يمكن المطالبين بالأداء بالتصريح المذكورة إلى في الأيام السابقة للأجل الأقصى. ودعت المصالح الجبائية دافعي الضرائب من الأشخاص الطبيعيين للمبادرة بتسوية وضعيتهم وتفادي الانتظار حتى تاريخ المذكور، وأكدت أن الإيداع المبكر ينصح به تفاديا للازدحام بالقبضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية. وهذا ما كان عنا في لينيوز بيبل.
5: لينيوز بيبل
4: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، وثلاثة وسبعة دقائق بعد شوية جولتنا تكون في سكوب انفو، خليكم معنا في الاستماع.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على أرم فام. على أرم فام
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في أرم ماجازين. ما زلنا مواصلين معاكم شوانا ما 23 دقيقه. تحياتنا لكم اللي خلطتوا تسمعوا فينا لوقيت هذا على 99.8 ولا على www.rmfm.net. فكركم 71 134 396 ولا على واتساب على 29 29 66 68. نجموا تواصلوا معنا ولا تخلونا اقتراحاتكم زاده للديديكاس نتاعكم كيف كيف على الباج فيسبوك راديو أرام فام. لقيت هذا نمشي مع بعضنا لسكوب انفو. سكوب انفو. سكوب انفو. في سكوب انفو إذن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية كانت حذرت منذ مدة من تفشي ظاهرة نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية تحت أشعة الشمس مباشرة وتخزينها وحفظها حتى في أماكن غير مهيئة ولا تتوفر فيها أدنى شروط السلامة الصحية، مما ينجم يساهم في تدهور جودة المنتجات ويؤثر سلبا على صحة المستهلك. كما دعت الهيئة كافة المداخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، وأكدت على ضرورة توفير الحماية اللازمة من أشعة الشمس المباشرة ومن مصادر الرطوبة وكافة مصادر التلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع للمنتجات هذه. كما وضحت أنه في صورة عدم الالتزام بالشروط هذه فإنه باش تضطر إلى اتخاذ الإجراءات إذن القانونية والترتيبية اللازمة ضد المخالفين، وذي طبقا للتشريعات الجاري بها العمل بما في ذلك الحجز والاتلاف وتحرير محاضر. في سياق آخر زاد وامام تنامي ظاهرة الإقبال على اقتناء المياه مجهولة المصدر اللي تم ترويجها في المدة الأخيرة عبر نشوفها في شاحنات متجولة جوب الشوارع الرئيسية والأحياء السكانية لبرشة مدن. لأن الهيكل المختصة جددت في جددت الهيكل المختصة في مراقبة جودة المياه الدعوة إلى مقاطعة استهلاك المياه هذه باعتبارها أنه تفتقر إلى شروط السلامة الصحية مما يجعلها مصدر محتمل للأمراض. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية انتشار الظاهرة هذه بمختلف ولايات الجمهورية، وكان أوصى بضرورة تفادي استهلاك المياه هذه نظرا لتعرض الصهاريج والأوعية البلاستيكية إلى أشعة الشمس مباشرة بما يتسبب في تسرب مواد كيميائية سامة إلى الماء بالإضافة إلى غياب التعقيم والتنقل وفي ظروف عشوائية، مما أو هذا ينجم يعرض المياه هذه للجراثيم والبكتيريا. نعود نقوله أنه هذه المياه اللي تم ترويجها عبر شاحنات ونشوفها إذن برشة في الأحياء السكانية في مختلف ولايات الجمهورية. دونك كما سمعتوا لنا رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية كان حذر من انتشار الظاهرة هذه بمختلف الولايات الجمهورية، و كيف كيف زاد كان جدد دعوة إلى مقاطعة استهلاك المياه هذه باعتبار وأنها تفتقر إلى شروط السلامة الصحية مما يجعلها مصدر محتمل للأمراض. إذن هذا بالنسبة لش كان عنا في سكوب أنفو لليوم. سكوب أنفو. سكوب أنفو. بعد شوية جولتنا في الأنفو عن 3 منوت مع 23 دقيقة. خليكم مع الموسيقى لحمزة نميرة وهنا رجعنا.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام راديو ارام فام ارام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم حتى اذا مواصلين معاكم المشوار حتى للخمسة. الوقت هذايا نمشيو مع بعضنا لانفو ان 3 مينوت.
4: لانفو
5: ان 3 مينوت
4: 3 مينوت
3: في لانفو ان 3 مينوت. باش نحكيو على التصريح المتفقد المدارس الابتدائية المكلف بالاشراف على منصة جسور نبيل القروي، اللي حث المترشحين لمناظرة السيزيام وامتحان النوفيام الى انهم يدخلوا الى منصة جسور ومتابعة حصص الدعم والمرافقة والمراجعة المتوفرة في اطار الاستعدادات لاجتياز الاختبارات. هذا انطلقت المنصة وفق ما فات به نبيل القروي خلال تصريح الإذاعة الوطنية في تقديم اليوم حصص المخصصة للتلاميذ المترشحين لمناظرة الدخول للمدارس العددية النموذجية السيزيام حتى 21 جوان، ويبلغ عدد الحصص المخصصة لتلاميذ السيزيام 17 حصة بمعدل 3 حصص لكل مادة، وهي حصص تحاكي المناظرة منها 11 حصة مباشرة. وقدم زاد عدد نصائح المترشحين من بينها الانتباه للنتائج خاصة في اختبار الرياضيات وعدم الإجهاد في الانتاج الكتابي والانضباط للبنية السردية مع الانتباه إلى اختبار اللغة والوظائف، وذكر أنه يمنع تقديم المسودة مع ورقة الامتحان. وبخصوص امتحان ختم شهادة التعليم الأساسي النوفيام، قال أنه حصص الدعم على منصة جسور انطلقت منذ يوم أمس تتواصل حتى 17 جوان، ودعا الأولياء إلى تشجيع أبنائهم على المشاركة في الامتحان باعتباره يمثل إعداد نفسي لامتحان البكالوريا. وكان تحدث عن أهمية عدم تعرض مترشحين للإرهاق النفسي والجسدي والذهني والتمكن من التحصيل المعرفي. في السياق هذا إذا تنطلق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام أيام 18 19 و20 جوان، فيما تجرى المناظرة مناظرة الدخول للمدارس الاعدادية النموذجية السيزيام أيام 22 23 و24 جوان وفق المعطيات اللي كانت قدمتها وزارة التربية خلال ندوة صحفية تم تخصيصها للاستعداد للامتحانات الوطنية. في الندوة هذه زاد تم تسجيل أو سجل عدد المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام الأسنان 32 ألف مترشح، أي بتراجع قدره 1163 مترشح مقارنة بالسنة اللي فاتت، وين يمثل العدد هذايا نحو 18% من مجموعة تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام اللي عددهم 175 ألف تلميذ. بالنسبة لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني، فعدد المترشحين 203 مترشح، أي بتراجع قدره 106 مقارنة بالسنة اللي فاتت. والإجراءات الاستثنائية لفائدة المترشحين، كانت اتخذت وزارة التربية جملة من الإجراءات الخاصة لفائدة عدد من المترشحين، من بينها تمكين 14 تلميذ من تضخيم الخط، توفير مواضيع الاختبارات بخط البراي لفائدة مترشح واحد، بالإضافة إلى إسناد ثلث الوقت الإضافي ل 67 مترشح خلال كل حصة اختبار. وبخصوص مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية، فعدد المترشحين 62450 مترشح، وسجل تراجع ب 1608 مترشح مقارنة بسنة 2025، ويتنافس المترشحين على 3850 مقعد في المؤسسات العددية النموذجية، ويمثل عدد المترشحين السنة حوالي 29% من مجموع تلاميذ سنة السادسة من التعليم الأساسي. وزارة التربية حددت يوم 6 جويلية الإعلان عن نتائج امتحان النوفيام، وسيتم الإعلان عن نتائج سيزيام يوم 10 جويلية إن شاء الله بالنجاح والتوفيق زادة لتلاميذ البكالوريا اللي زادة على قريب إن شاء الله ستصدر النتائج إن شاء الله بالنجاح وتميز لكم الكل. إذا هذا بالنسبة لش كان عنا في الانفو ان 3 مينوت.
5: لانفو ان 3 مينوت
4: 3 مينوت.
3: مازلنا مواصل معكم مشوارنا مستمعينا حتى للخمسة، بعد شوية رقم اليوم خليكم معنا في الاستماع.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
2: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net. rm magazine ترجع لكم بعد شوية.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على الأرام فام. على الأرام فام
2: رجعنا لكم من جديد في أرام ماجازين الأربعة لقية هذية. نمشي ومع بعضنا الرقم اليوم.
1: رقم اليوم
2: كنا حكينا في مرات اللي فاتت على إذن تصريح رئيس المكتب الجهوي الجمعية التونسية الوقاية من حوادث الطرقات اللي قال أن ولاية القصرين سجلت منذ بداية السنة إلى حدود 8 جوان مجموع 84 حادث مرور أسفر عن وفاة 24 شخص، واللي تحتل بذلك المرتبة العاشرة وطنيا من حيث حوادث الطرقات. وأوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء إذن أن الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المرصد الوطني لسلامة المرور تشير إلى تسجيل 1888 حادث مرور على المستوى الوطني في الفترة هذه، كانوا خلف 527 قتيل و2444 جريح. كيف زاد بين أنه في النطاق هذا بين أنه السرعة المفرطة وعدم الانتباه وقطع الطرق أو طريق ما تزال تمثل الأسباب الرئيسية للحوادث، وين تستأثر بين 50-51% من إجمالي أسباب حوادث المرور المسجلة على المستوى الوطني. وقال أن الدرجات النارية ما زالت تتواصل تصدر قائمة الأطراف المساهمة في حوادث المرور بنسبة تتراوح بين 30-50%، وهذا اللي يستوجب وفق تقديره مزيد من تكثيف حمليات التوعية والتحسيس بمخاطر الاستعمال غير الآمن للأصناف هذه من وسائل النقل، خاصة في صفوف الشباب. إذن في نفس الموضوع زاد المكتب الجهوي للجمعية التونسية الوقاية من حوادث الطرقات، كانت في الفترة الأخيرة كان المكتب هذا عزز شراكته مع مختلف البلديات والمتدخلين في مجال السلامة المرورية، بما سيمكن من تنظيم ورشات وحملات ميدانية توعوية بالطرقات والمناطق اللي تسجل أعلى نسب حوادث، خاصة على مستوى الطريق الوطني 14 و15 و19، بالإضافة إلى الطريق الوطني عدد 71 اللي تربط بين معتمديتي صبيطلة وأسبيبة. وأعلن في السياق ذي عن إطلاق برنامج صيف بلا حوادث بداية من غرة جويليا بمدينة القصرين، وكيف في نفس السياق ذي بش يكون من خلال القيام بعدد من الفعاليات في مختلف الولايات. وعلى ذكر الولايات، اليوم في ولاية سوسة جلسة عمل كانت حول إعداد برنامج حملات الفحص الفني العرضي في إطار معاضدة الجهود الوطنية لحد من حوادث الطرقات والرفع من مؤشرات السلامة المرورية. كان أشرف ولي سوسة على جلسة عمل تم تخصيصها لإعداد برنامج حملات الفحص الفني العرضي للمركبات بحضور عديد الأطراف، وكان تحدث الوالي على أهمية توفير بيئة مرورية آمنة، تعزيز الإجراءات الوقائية لحد من حوادث الطرقات وحماية الأرواح والممتلكات، خاصة مع اقتراب الموسم الصيفي والسياحي وفترة الامتحانات الوطنية، وما تشهد ولاية سوسة من ارتفاع ملحوظ في عدد الوافدين ومستعملي الطريق. كما أشار إلى أنه رغم المجهودات المبذولة من قبل مختلف الأطراف المتدخلة، فإن المرحلة القادمة تستوجب مزيد تكثيف العمل التحسيسي والرقابي والردعي. وتم في الجلسة دي تقديم عرض من قبل رئيس الفرع الإقليمي الوسط الشرقي المرصد الوطني لسلامة المرور، استعرض من خلاله أبرز مؤشرات السلامة المرورية، وين سجل شهر جوان 2026 ارتفاع ملحوظ في عدد حوادث المرور الناتجة أساسا عن عدم احترام قواعد السلامة المرورية. كما تم الاتفاق على إعداد رزنامة عمل مشتركة لتنظيم حملات فحص فني عرضي للمركبات بمشاركة مختلف المداخلين كما الحرس الوطني، الأمن الوطني، الإدارة الجهوية للنقل، والوكالة الفنية للنقل البري، مع إعداد تقارير دورية ومفصلة حول نتائج الحملات هذه. وتم التأكيد على أنه الأقبل أنه الحملات هذه تسبقها زادة برامج تحسيسية وإشهارية موجهة لمستعملي الطريق ولتعزيز الوعي بأهمية احترام القوانين والترتيبات المنظمة لحركة المرور. إذن ذي بخصوص جولتنا في رقم اليوم.
1: رقم اليوم
2: رقم اليوم يوصلنا لأربعة وأربعة دقائق. خليكم معنا بعد شوية فقرة ليزانفو، مازلنا معكم حتى الخمسة في أرام ماجازين.
1: أرام ماجازين ترجع لكم بعد شوية.
0: أرام فام
2: في مساكن
0: في سوسة
2: والمنستير
0: على 99.8
2: على 99.8.

0: .net.
1: RMFM.net.
0: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: @rmfm.net
2: RMFM.net. RM ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: بديل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: أرام فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8
1: مقيد الإشهار على أرام فام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شويه.

0: أرام أفام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام أفام. راديو أرام أفام. أرام أفام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام أفام على أرام أفام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا معاكم اذا في ساعتنا الثالثه، مازلنا مع الاخبار والوقيت هذه نمشي مع بعضنا لليزانفو.
3: ليزانفو ليزانفو
1: في ليزانفو. اذا نبداو بالاخبار هذه، نحكيو على تونس اللي احتضنت اليوم المنتدى التونسي اذا الافريقي حول المرونه ومجابهه المخاطر والاوبئه والعداله الاجتماعيه. فصح نظمت جامعه تونس المنار في اطار مشروع المؤشر الافريقي للامن الصحي بالشراكه مع عدد من مؤسسات دوليه من بينها مركز جامعه براون الأوبئة ومؤسسة العلوم من أجل أفريقيا. الأستاذة بجامعة تونس المنار المسؤولة عن مشروع مؤشر الأمن الصحي في أفريقيا حنان بوسي قالت أنه في المنتدى هذين وتونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في أفريقيا وتعمل على مزيد تطوير أنظمتها الصحية لمواجهة المخاطر الصحية والأوبئة. وبينت أن المؤشر الأفريقي مستوحى من مؤشر الأمن الصحي العالمي اللي يستند إلى تقييم شامل يصنف قدرات الدول على أو يصنف قدرات الدول على استجابة الأوبئة والجوائح بهدف تطوير القدرات العالمية للتصدي للأمراض المعدية. وقالت أن مؤشر الأفريقي الأمن الصحي يهتم بتقييم الأنظمة الصحية للدول الأفريقية من ناحية الجاهزية القدرة على مجابهة المخاطر الصحية والأوبئة اللي تنتشر على مستوى القارة الأفريقية على غرار فيروس إيبولا المنتشر حاليا في عدد من البلدان الأفريقية. كما لاحظت أن القارة الأفريقية عندها مؤشرات خاصة بها لتقييم الأنظمة الصحية بالنظر إلى تسجيل هالأنواع من الأمراض غير الموجودة في بقية بلدان العالم بسبب عدة عوامل من بينها التغيرات المناخية اللي جابها القارة الأفريقية ومدى جاهزية الدول للتعامل مع التغيرات هذه. وأكدت أن تونس قدمت في جل المؤشرات منها بالخصوص مؤشر الاستثمار في مجال الصحة من خلال تسجيل تطور فيما يخص الرقمنة والبنية التحتية في إطار شراكة بين عدة وزارات. وأشارت في المقابل أن تونس قد ضعيفة على مستوى آلية الاتصال ومحدودة في نشر الأبحاث باللغة الإنجليزية. من جهة أخرى أكد مدير العام للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مالك كشلاف أن الحدث الذي نظمته جامعة تونس المنار بالشراكة مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة يجي في ظرف زمني هام مع انتشار فيروس إيبولا في عدد من البلدان الإفريقية. وأشار إلى أن تونس أشرفت من خلال المشروع هذا على دراسة مختلف الأنظمة الصحية واللي يجب الانتباه لها. وأكد أن الجامعة التونسية تمكنت ضمن المشروع من تطوير آليات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتطوير مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا. وبين أن وزارة التعليم العالي توفر من خلال كفاءاتها العلمية شراكة هامة مع جامعات مرموقة كما جامعة براون في الولايات المتحدة الأمريكية. من جهة أخرى أوضح رئيس جامعة تونس المنار معاذ شفرة أن المنتدى هذايا حول المرونة ومجابهة المخاطر والأوبئة والعدالة الاجتماعية في الصحة يجي في إطار مشروع دولي فازت فيه جامعة تونس المنار بالشراكة مع جامعة براون الأمريكية بتمويل أمريكي. وأضاف أن تونس أشرفت على المشروع هذايا ممثلة في معهد باستر وكلية الطب بتونس ومخبرها ومعهد البحوث البيطرية وعديد الشركاء من جنوب أفريقيا وكينيا وبريطانيا. ومكن المشروع هذايا من تقييم 64 دولة أفريقية من حيث استعدادها لمجابهة المخاطر الصحية والأوبئة كموقع تحليل أرقام وبيانات تخص الأنظمة الصحية 64 دولة أفريقية. وباش يتم الإعلان في ختام المنتدى هذايا عن نتائج التحاليل في كل دولة وتصنيفها حسب المؤشرات وفق تصريح. في موضوع آخر نحكيه على إذن المجمع المهني المحاضن ورياض الأطفال بيكونكت اللي كان أوصى بضرورة بلورة إصلاحات عملية تستجيب لتحديات القطاع وتدعم دوره في توفير خدمات ذات جودة للطفولة المبكرة. مشاركين في ورشة نعقد تحت شعار من التشخيص للإصلاح وين شددوا ذي في القطاع الخاص نحكيه وأن القطاع الخاص شريك في صياغة البدائل على أهمية اعتماد مقارب تجربة تشاركية تجمع مختلف المداخلين في القطاع. وتم خلال اللقاء هذه تشخيص أبرز الإشكاليات اللي تواجه المحاضن ورياض الأطفال الخاصة وتقسيمها إلى محاور عمل متخصصة لدراستها بعمق وصياغة مقترحات إصلاحية عملية تهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي للقطاع وتحسين ظروف العمل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. أكد المشاركين على أهمية تعزيز الحوار بين المهنيين وسلطات الإشراف ومختلف الأطراف المعنية باعتبار القطاع الخاص شريك فاعل في صياغة السياسات. وشهدت الورشة مشاركة عدد من مديري المحاضن ورياض الأطفال من مختلف ولايات الجمهورية إلى جانب عضوين من لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة، واتفقوا في الأخير على تجميع التوصيات والمقترحات إذن المنبثقة عن مختلف الورشات ورفعها إلى الجهات المعنية وسلطات الإشراف للاستئناس بها في إعداد إصلاحات تستجيب لاحتياجات القطاع وتدعم استدامته وتطوره. ونختم بالأخبار هذه ونعلنت سفارة الجمهورية التونسية باليابان يوم السبت عن إصدار أول كتاب باللغة اليابانية موجه للأطفال للتعريف بتونس في إطار احتفال بذكرى 70 لإرسال علاقات الدبلوماسية بين البلدين. ويهدف الإصدار إلى تعريف أو تعريف النشأة اليابانية بالمقاومات الحضارية والثقافية التونسية من خلال محتوى مبسط وموجه للأطفال بما يساهم في تعزيز معرفة الأجيال الصاعدة في اليابان بتونس وتاريخها وتراثها. والسفارة قالت في بلاغ أنه بشيتم توزيع الكتاب على المكتبات اليابانية المختصة في أدب الطفل وعدد من رياض الأطفال والمدارس الابتدائية بمختلف أنحاء اليابان بما يضمن وصوله إلى شريحة واسعة من القراء الناشئين. إذن كان هذا شعرنا في فقرة ليزانفو.
3: ليزانفو ليزانفو
1: مازلنا موصين معكم شوانا بعد شوية لجندا وجولتنا في أبرز التظاهرات والمواعيد الثقافية. خليكم مع الموسيقى ونرجعين.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك ديما معاك.
3: انتم تسمعوا في ارام ماجازين مع منى على ارام افام على ارام افام.
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ارم ماجازين، ما زلنا معاكم لقيت هذايا نمشيو مع بعضنا الفقرة لاجوندا
3: لاجوندا لاجوندا لاجوندا.
4: في لاجوندا إذا نرجع على أبرز الأخبار والتظاهرات والمستجدات إذا الثقافية. نبدأ بالأخبار هذه ونعلن وكالة تحية التراث والتنمية الثقافية عن فتح باب الترشح للعمل بصفة موسمية من 1 جويلية ل 31 ديسمبر في حملات لتقليع الأعشاب وأشغال إذا بالمواقع والمعالم الأثرية. حسب بلاغ صادر عن وكالة يتوزع عدد الجمل المطلوبين والمقدر ب 80 خطة على 7 ولايات وفقا لحاجيات كل ولاية، وهي تونس الكبرى 35 خطة، المهدية 14، القصرين 10، بن عروس 6، سوسة 6، نابل 5، المنستير 4. الوكالة حددت إذا شروط الترشح في أن يكون المترشح تونسي الجنسية ولا يقل عمره عن 18 سنة واللي يتجاوز 35 سنة في تاريخ جانفي 2026. بخصوص مستوى تعليمي مطلوب يشترط أن يكون دون السنة الخامسة ثانوي نظام قديم أو دون السنة الثانية ثانوي نظام جديد. ودعت الوكالة في العمل إلى إرسال ملفات ترشحهم على البريد وتم تحديد نهار 19 جوان آخر أجل للقبول. وفيما يتعلق بالوثائق المطلوبة إذا كانت ضمنتهم في نص البلاغ، وشارت الوكالة في ختام بلاغها أنه يتم إبلاغ المقبول للعمل عن طريق البريد أو الهاتف. في أخبارنا الأخرى إذا نحكيه على مؤسسة المسرح الوطني اللي أعلنت عن فتح باب الترشح لقبول ملفات الإنتاج الفردية والإنتاجات المشتركة لأعمال مسرحية وفنية جديدة محترفة نهار حتى نهار 17 جويلية. ووفق بلاغ صادر عن مؤسسة المسرح الوطني يمكن للفنانين المسرحيين المحترفين وهيكل الإنتاج المسرحي والفني المحترفة واللي يرغبوا في المشاركة تقديم ترشحاتهم من خلال ملفات تضمن عدد من الوثائق والمعطيات المتعلقة فكرة العرض والجوانب التقنية واللوجستية المتعلقة به. ذي بخصوص فتح باب الترشح لقبول ملفات الإنتاجات الفردية والمشتركة للأعمال المسرحية والفنية الجديدة المحترفة. فكركم زاد مدينة العلوم تنظم مدرسة صيفية للفضاء للناشئة من 24 جوان ل 26 جوان باش يتم تقسيمها لتلاميذ المراحل الإعدادية وكيف كيف زاد الابتدائية. ويشار إلى أن مدينة العلوم تنظم مجموعة متنوعة من المدارس الصيفية موجهة للناشئة والشباب بهدف تنمية الفضول العلمي وصقل المواهب وتقديم المعرفة بطريقة تفاعلية تجمع بين الجانب النظري والجانب التطبيقي. ونختم بالأخبار هذه وين توج الممثل التونسي حلمي دريدي بجائزة أفضل ممثل ضمن فعاليات الدورة 14 لمهرجان الدولي لفيلم المغرب بالمغرب، وذي عن أداء دوره في الفيلم الروائي الطويل الروندا 13 وفق ما عنه اليوم المركز الوطني للسينما والصورة. وإذا جاء التتويج الدريدي المقيم بباريس لتجسيده لشخصية كمال هو ملاكم سابق تنقلب حياته راس على عقب بعد إصابة ابنه بورم في العمل الدرامي هذية من كتابة أو اللي كتبته صوفيا حواس وخرج محمد علي النهدي ويمتد على 59 دقيقة. وشارك في بطولة الفيلم زادة كل من عفاف بن محمود والفنان الكوميدي لمين النهدي. وإذا الأفلام هذية أو اللي يوقع من خلال العمل هذية الثاني أفلامه الروائية المخرج إذا محمد علي النهدي بعد إنجازه 4 أفلام قصيرة. إذا مبروك ليها التتويج هذايا ولتونس زادة الإنجاز هذايا وين يحقق فيها الممثل حلمي دريدي أو يتوج بجائزة أفضل ممثل في مهرجان الداخل الدولي بالمغرب. كان هذا شعنا في فقرة لاجوندا
3: لاجوندا لاجوندا
4: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا بليتو نختموا معكم مشوارنا احنا هكا مستمعينا في ارم ماجازين واكيد ديما مواصلين معكم بالمستجدات والاخبار ومختلف برامجنا لذي بالنسبه لي مشوارنا لليوم الاثنين 15 جوان 2026 موعدنا ان شاء الله غدوه نفس التوقيت. شكرا يا براوي على الاخراج من البيجي كنت معكم من قدام الميكرو نتقابلوا غدوه نفس التوقيت سيسر واحكم وفي الامان.
3: ارم ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة نرجع فيها معكم على الاكتواليتي والاخبار اللي تهمكم ارم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا ايمي مونة البيجي على الارم فاب.

0: اللي كان جات فيه
1: وفات الغناية.
2: أرام فام
3: في مساكن
2: في سوسة
3: والمنستير
2: على 99.8
3: على 99.8.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
3: تسمعونا
2: على www.rmfm.net.
3: rmfm.net
2: أرام فام
3: في مساكن
2: في سوسة
3: والمنستير
2: على 99.8
3: على 99.8. تسمعونا
2: على www.rmfm.net.
3: rmfm.net
2: رقية الشهر على أرام فام. يا مرا يا مرا أيوين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
2: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلو الكات سوسة قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
2: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
4: وانا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
2: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
5: بيبليسيتي.
6: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجه تتبرنشها في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت
5: بيبليسيتي.
7: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
8: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
7: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
8: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
7: قد لك شي وين حالل؟
8: ورا ليسي تكنيك بالضبط بحذك وشة العيوني مقابل استيك.
7: ايه عرفتها.
8: قد لك يا حاج ستخيكتور مداحو مالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
7: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
8: هيا يا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
7: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
8: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
5: بيبليسيتي.
9: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستيرة.
10: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
11: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net. تقية الشهر على RMFM. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي.
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
3: راه بربي قولي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الشهر على رمفام.
1: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
2: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: رام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: بقية الشهر على رام فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لي سمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي.
2: بالجارانتي.
0: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
3: Publicité. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب

0: ولا تقول لي نسيتي.
1: رنا فام في سكن في سوسة تونسنا.

0: فيم سكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: مقيت الشهر على ميرا مفهم جديد اندلن دولسي موتورز فيم سكن سيرفيس كاروس

0: بوبليسيتي.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحه المنستير.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: أرم فام أرم فام تونسنا تونسنا
1: قيت الشهر على رم فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
3: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام

0: كرامة فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقاية يشهار على كرامة فام. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
4: الموسيقى نون ستوب.

0: ما تساويش الظفار.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.